0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجالية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجالية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أوميل مدام جي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. تناولنا في الحلقة الثالثة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان عن مصادر التاريخ القديم في تشاد وعن الساو وحدود دولتهم وما خلفوه من آثار. وفي هذه الحلقة اليوم نتناول الفن الصخري في تشاد. دكتور السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا في الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات نتحدث عن الفن الصخري، أين توجد مواقع الفن الصخري في تشاد؟
2: شكرا مرة أخرى أخي الدكتور عبد الصادق. توجد مواقع الفن الصخري في تشاد في المواقع الصحراوية، وخاصة في بوركو وفي إندي وفي تيبستي. فلذا انتشرت مواقع الفن الصخري خاصة في أوري، وإضافة إلى أزرينغا وإردي وإندي ومايغلي وسيفري وإليكو. كل هذه المواقع حدث فيها رسم وحدث فيها فن صخري. إضافة إلى ذلك أنه في العام 1990 درس بول هوار وروبرتا التي كتبت في كتابها صحراء بريستوار دي صحراء، وبول هوار في كتابه نوفيل فيغراسيون ساحريان، تحدث عن المواقع التي شملت الفن الصخري في شمال تشاد. وتم تحديد هذه المواقع فيما بعد بأنها تشمل 146 موقعا للفن الصخري وتحمل آلاف الرسوم. فالصحراء التشادية وخاصة المرتفعات الجبلية هي المكان المناسب والطبيعي الذي حدثت فيه عملية الرسومات والفنون الصخرية.
1: ما هي القيمة التاريخية التي خلدتها الرسوم الصخرية في تشاد؟
2: الرسوم الصخرية في أي موقع من مواقع العالم تعد عبارة عن شواهد مادية تؤكد مدى التطور ومدى الثقافة التي وصل إليها المجتمع في تلك الفترة. ففي تشاد هنا أيضا حينما نرى بأن هناك رسوما صخرية متقنة بشكل جيد جدا، تؤكد لنا هذه العملية بأن الأناس الذين عاشوا في فترة ما قبل الميلاد في هذه الصحراء كانت لهم ثقافات واعية جدا. هذه الثقافات ليست أقل خبرة من تلك التي حدثت في بلاد الرافدين وفي مصر وفي اليونان عند اليونان، وأيضا عند الرومان في شمال أفريقيا وفي إيطاليا. لذا أن المستويات بين الشعوب في تلك الفترة حسب الرسومات والنقوشات التي وجدت في شمال تشاد تؤكد بأن هذا التطور يضع الشعب التشادي القديم في تلك الفترة على مسافة واحدة مع الشعوب الأخرى التي أبدعت في هذه الرسومات. القيمة الثانية أن مواقع الفن الصخري في تشاد هي عبارة عن مواقع خلابة بما تحمله من مرتفعات جبلية شديدة التنوع وشديدة الجمال ومتنوعة في ألوانها. إضافة إلى ذلك بعض المرتفعات تجري المياه من أعلاها إلى أسفلها، وهي تؤكد لنا بأن هذه الطبيعة الجميلة هي التي جعلت القزاة في القرون السابقة للميلاد يلتفون حول الصحراء لكي يسيطروا على هذه المواقع. وتؤكد لنا كيف أن الجرامونت وغيرهم من الشعوب الأخرى والساو قد أبدعوا واستماتوا في الدفاع عن هذه المواقع التي شكلت لنا هذه القيمة الحضارية التي يمكن أن تفيد أحفادهم الذين يعيشون في هذا الزمن.
1: طبعا تحدثنا عن الرسوم الصخرية، هل هي رسوم عبر نقوش أو ما هي الأدوات التي استخدمت في النقش، وهل هناك ألوان لهذه الرسوم، وهل هناك رسوم بارزة معروفة ومشهورة من ضمن مختلف الرسوم التي توجد في الصخور التشادية؟
2: غالبا تستخدم أحجار شبيهة بالأحجار الكريمة في هذه الرسوم. الشيء الآخر الذي يجب أن نلفت إليه النظر هو أن بعض هذه الرسوم رسمت في مواقع مرتفعة، ما يؤكد بأن الإنسان القديم في تلك الفترة لديه وسائل لكي يعتلي هذه الصخور ويرسم فيها، فالألوان كانت متنوعة وكانت مشهودة، وفي الغالب يقلب عليها اللون الشبيه والقريب إلى الحمرة أو الصفرة حسب قيمة أو حسب لون الأدوات الحجرية الشبيهة بالأحجار الكريمة التي يستخدمها الإنسان في الرسم. وتوجد رسوم واضحة جدا وكبيرة، منها الرسوم التي تؤكد وتشير إلى أن هناك صيادين اصطادوا بعض الحيوانات وهم في طريقهم إلى البيت. إضافة إلى ذلك هناك رسمة تعبر عن حالة فرح، وربما نقول بأنه قد يكون إما انتصار في حرب أو مناسبة اجتماعية معينة، فكان فيها رقص شديد فيه شبان من الجنسين من الذكور والإناث، الإناث يظهرون بشكل واضح في هذه الصورة. فلذا لما جاء الأوروبيون ورأوا هذه الرسوم والفنون الصخرية استغربوا كثيرا، لأنها في بطريقة يمكن أن نقول أنها متواضعة لا توجد حتى في أوروبا، لا توجد حتى في أوروبا. حتى إذا رأينا الرسوم التي خلفها اليونان والرومان ليست بهذه الدقة وليست بهذا المكان المرتفع، كيف ارتفع أولئك الناس ورسموا هذه الرسوم؟ هي أيضا أصبحت الآن عبارة عن فرضيات تحتاج إلى الكثير من الإثبات.
1: ماذا يشير ذلك؟ هل هناك أقوام عاشوا بتلك المنطقة وانقرضوا أم رحلوا؟
2: يشير ذلك بأن فن اعتلاء الأماكن الشاهقة لم يختصر على المصريين في مصر الفرعونية فقط، بل أن هذا الفن امتد حتى إلى الصحراء التشادية، وربما استخدم التشاديون في تلك الفترة الرمال، يجمعون أكواما كبيرة من الرمال يعتلون عبرها إلى الأماكن الشاهقة والطويلة، فلما يكملون أهدافهم يعيدونها إلى مكانها الطبيعي، وهذا ما فعله الفراعنة.
1: دكتور، نحن نتحدث عن الرسوم الصخرية في تشاد في الصحراء، أي الأماكن توجد بالضبط هذه الرسوم؟
2: هذه الرسوم يعني بشكلها المختصر والسريع الذي يجب أن يصل إليه الإنسان بشكل أسرع توجد في إندي، في كورا حلنغا، توجد في أزرنغا، توجد في أوري، توجد في أورشي، في إليكو، توجد في سيفري، في مايكلي، هذه المواقع كلها توجد فيها هذه الرسوم.
1: طبعا فيما يتعلق بالرسوم الصخرية، ما هي المكانة العالمية؟ طبعا العلماء اكتشفوا هذه الرسوم والتطور الذي وصل إليه الإنسان في تلك الفترة فيما يتعلق بدقة هذه الرسوم وكيفية رسم هذه الرسوم، إذن ما هي المكانة العالمية للفن الصخري التشادي؟
2: اجتهدت منظمة اليونسكو كثيرا في هذا المجال، ونشرت كتابا سمي بتاريخ أفريقيا العام، فوزعت مواضيع على الباحثين الكبار في العالم، فبعض هذه المواضيع تناولت الصحراء التشادية، وبعض الباحثين أيضا تناولوا نتيجة لهذه الدراسات بعض المواضيع التي تناولت الرسوم الصخرية، فجاءت دراسات أخرى مثل ما قلنا مثلها بول هوار وروبرتو وغيرهم. هذه الدراسات جعلت العلماء أمام موقف كبير وحرج، وهو لماذا هذه الرسوم التي تتوزع في 146 موقعا والتي تشمل هذه المساحة والمسافة الطويلة التي تشكلها تشاد وخاصة في بوركو أنيدي تيبستي والتي طولها أكثر من 1000 كيلومتر، وبهذا الجمال لماذا لا تدرج ضمن التراث العالمي؟ فلذا تشاد أيضا اجتهدت واجتهد العلماء والمكتشفون في هذا المجال، ففي العام 2016 اعترفت منظمة اليونسكو بأن الرسوم التشادية وخاصة المواقع التي فيها شواهد تاريخية هي ضمن التراث العالمي. فلذا أصبحت هذه المواقع ذات قيمة علمية وعالمية الآن، وما علينا نحن كتشاديين إلا أن نستغل هذه الفرصة ونحول هذه الفرصة إلى مكتسبات اقتصادية وحضارية وثقافية تجمعنا بين الأمم الأخرى.
1: ماذا يعني تسجيلها في قائمة التراث العالمي؟
2: يعني أنها دقيقة وأنها وصلت إلى درجة الشاهد التاريخي الذي يؤكد بأن هذه الأرض عاش فيها أقوام سابقون لفترة ما قبل الميلاد بآلاف السنين، وتؤكد أيضا بأن هناك تواصلا بين أولئك الناس وأحفادهم الذين يعيشون الآن، وتؤكد أيضا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن مجهود قام به شخص في هذه المواقع هو يمثل كل البشرية، تؤكد بأن الإنسان قد وصل إلى هذه الدقة في التعامل مع الصخور حتى رسم حياته عليها، وهو حسب رأيي أسميه باللغة. هذه الرسوم حسب رأيي تصل إلى درجة اللغة لأنها خاطبتنا ونحن الآن قد عرفنا
1: ماذا حدث. لولاها لم نستطيع أن نعرف،
2: لما عرفنا ماذا حدث في السابق. واللغة الهيروغليفية هي أيضا هي عبارة عن رسوم. فلماذا لا نسمي مكتشفاتنا الصخرية في شمال تشاد بأنها هي أيضا لغة لأنها تخاطب وجداننا الآن؟
1: دكتور عثمان أحمد عثمان، في عجالة في دقيقة، نحن الآن في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة حلقاتنا وهي الحلقة الرابعة، ماذا تقولون؟
2: بكل اختصار أن هذه الأرض وهي حوض بحيرة تشاد التي خلفت لنا كل هذه الآثار الثمينة والتي جمعناها الآن واعترف بها العالم وخاصة منظمة اليونسكو، نحن كتشاديين يجب أن نستغل هذه الفرصة وننمي علاقاتنا مع العالم الثقافي الآخر، وأن نقول للناس بأننا لسنا أقل من الحضارات الأخرى، وأن نستغل أيضا هذه المكتسبات في بناء اقتصادنا والتحول الاقتصادي الذي ندعو إليه إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، تابعتم الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات مع الدكتور عثمان أحمد عثمان، وفي هذه الحلقة حدثنا عن الفن الصخري في تشاد والمكانة العالمية للفن الصخري التشادي. نشكركم مرة أخرى دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه الجهود القيمة التي قدمتموها للمستمعين. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء الذين تابعوا معنا مختلف الحلقات في ضمن برنامج صفحات من التاريخ. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، في التسجيل الفني أوميل ميدامجي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: صباح الخير بلجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشادنا القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و15 دقيقة بفرحة وسرور، 75 دقيقة ترقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات. الساعة كان جاء 7:15 دقيقة النشرة الدرجية، وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. والوقت ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم، يوم الثلاثاء 10/9 شهر 5/2026. بخلنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات أكيديري غوبير، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة بوينغ 627 انت الأنما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 7:04 دقيقة وفي طاولة المراقبة شيف دو زون سجور زون جور ونوي جيم تاروجي. الساعة 7:04 دقيقة في ستروان الأنما في كارتي جبانغاتو كومينا الدوزي مرة نسمع في العاصمة عن جمينا نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كم تكنيك
1: والدلوانة لباتات رجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على أجملهم هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني العمات رجالة العمات رجالة على يولمي سيدول رجالة البلا ما بمغري الدول رجالة

0: صفات كذا
1: رضي
0: يلا بدلنا كذا رضي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما جفيتني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا رضي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد ضبيط انقذ لي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: آمين
0: الأمات رجالا سلطان التجاني يا رجالا البلا مدن والدن دي كلهم الرجال يا ترجال أباكر والأليد والرجال كام بلا مدن والمعلم طوان التجان دول الرجال كم من يالبنس الشيخ اللي قريقا والشيخ مرد الرجال سلطان التجان قول لك يا ترجال ألهم يا ترجال القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا رجالة البلا مد الله والبراهيم الهمعات رجالة كم من يالبنس هذا البلا والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة يا رجالة شيخي جبرين العاج انا جبن مردول رجالا
1: انا النوار
0: الهمعات رجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاري الهمعات رجالا يا رجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكاليكاك مسكين يا ضرب التراب اللي نزل را
2: بسونا سمعت الرجال نوقف الشعر الكبير سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم من فجر الإدارة الأمن وذات السكن والتمدن تطلب من الناس أن أقول لكم أسماء مديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان بكانات دي فوق مشاكل هم السيد محمد تفضل نوري عنده بكان في كارتيه مشاقة سيكسيون 1 يلو 13 لو 7 محمد دونغوس راتوم عنده بكان في كارتيه مسنين سيكسيون 1 يلو 165 لو 10 إبراهيم محمد صديق عنده بكان في كارتيه جنيبور سيكسيون 2 يلو 29 لو 10 النظيف عثمان إيسا عنده بكان في تاريخ في كارتيه تكرة ريزيدنسيال سكسيون 2 يلو 3 لو 14 وهنا ناس 3 عندهم مكان في مشاقة سكسيون يلو 155 سليمان موسى قاعد في لو 7 عبد الرزاق عبد الله أحمد قاعد في لو 9 ومحمد آدم محمد قاعد في لو 11 كلهم كمان مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون كشال بخاري كولو شيف دو كانتوم عايش محمد هارونا جيري شيف دو جروبما عرب يسي هنا جنهيري سلطان عبد الله غنغلا شيف دو غروبما بلدايا وكل سكان السوبر فاكتورا ما يعيش بصفه عامه بعد الهجوم البربري القام فوق الجماعات الارهابيه بوكو حرام في ولايه الاكتشاد وده سبب حزن للشعب الشادي عشان هم بيقدموا تعزيتهم الحاره لرئيس الجمهوريه كبير الدوله المارشال محمد ادريس بيتنو للاسر العساكر الماتوا في ميدان هنا الشرف من أجل الشاب هنا جات فهم بسأل الله سبحانه وتعالى يتقبلهم في جنات النعيم وليبلدنا جات الله يجيب لها العافية والسلام فلاخنا ودار أحمد محمد عبد الله الدرجة جبرين عبد الله رمان محمد عبد الله إدريس موسى وحسن موسى وإدريس عبد الله كلهم في جمعنا ببلغوا بمريكين أنا ولدهم بطلب من أي إنسان اللي جاء وشاف أو كرب ولدهم حسن محمد حسن أحمد محمد عنده 10 سنة تم هاجري مرك من الخلوة القرآنية من قبل شهرين ويحسب كان ما معروف من كرشام رجيمي وما ربوها اسمه عبد السلام أحمد فبطلبه من اي انسان كان لقياه للولد دخل ابو دير البوستن البوليس او بيجيبني في رارتشات بكان الزميل عمر ادريس عمر او بناري في المرور التليفون 95 30 20 62 65 10 95 04 او ارتيل اخر 68 20 65 38. الولد الله يقبل الاهله بالعافية والسلام. بلاخنا 40 ابو امينه حسنه عمر حسنه بلام قدو وبلام ام نكاس بلغوا للاهل البر والداخل بكونوا سرغ ال 40 يوم عن المرحومه امم اخوتنا ادم تبقى يوم الاربعاء ام باكر فنجيت ولد بلام ام نكاس الجوني جومبو عمر جده عمر بشاره عمر الحاج انجني حامد عبد الله بنيه والامام معاد ابراهيم بلغوا لكل الاهل البر والداخل بكونوا سرغ ال 40 يوم أنا المرحوم ولتهم أمر قنبو تبقى مباك الأربياء في كيسة هلية الدليقية الحاج أدم.
3: الهموم عن الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنا موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم حنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورمي الحناكو ب 1400 ريال عندكم و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة 8111 8 GS ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف أفريكا نادوا كل الشبكات موف أفريكا عالم جديد ناديكم.
4: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
5: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
4: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
5: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
4: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكس.

0: مستمعين سماعة الريتشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في دقنا مسا كوريا عاصمة ولاية حجر لميس، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني سير ماتا. إزاي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم فجر الصباح، والنشرة طوال نبدأها بالتفاصيل. نبدأ النشرة بالملف القائد بسي قسم الأخبار في راديو تشاد بخصوص الأوضاع الاجتماعية القائدة في بلدنا تشاد. اليوم الملف بيتكلم في الشبكات انت التواصل الاجتماعي في الانترنت، عندها فوائد وعندها خطورة. الشيء ده قائد بنشاف في الفيسبوك والتيك توك والواتساب. الزميل تجاني سير رمض.
0: العلم يتطور وعنينا كمان نطوره. التكنولوجيا دخلت شوية شوية في حياتنا اليومية وخاصة في مدارسنا، وما تظنوا التكنولوجيا من أجل البحث العلمي أو استخدام الرسائل هنت التعليم. التلفونات الكبيرة دخلت بقوة لدرجة كون الكتب والدفاتر فتحت المجال للأجهزة الصغيرة السمحة. طلابنا بيقوا أشاقا التكنولوجي الجديد، بعرفوا كل شيء، كل التطبيقات مثل التيك توك والتطبيقات الآخرة في التواصل الاجتماعي عن الانترنت. في السنة الدراسية شاهدنا كثير من الفيديوهات تلاميذ بالزي عن المدرسة قاعدين فوق الطابل عن الدراسة برقصوا وبلعبوا بأغاني عن فنان كونغولي مشهور أو أغاني آخرة، وكل الساحات انت الاستراحة البرة منافسات أم بين الطلاب، وده بدون أخلاق وسلوكيات غير محترمة. والأخطر من ده في علاقة أم بين البنات والشباب، علاقة ما كويسة، قاعدين بتصرفوا بلا خجل داخل القاعات انت الدراسة. مرقوا لنا مجموعات آخرة من البنات بيمارسوا تحديات وألعاب وسلوكيات مرة ما أديلة، تصرفات وكلمات تقول منها في سؤال مهم، وين البكان أن ننطو للتربية والقيم الأخلاقية الكويسة والدور عن المدرسة في وجهين الشباب؟ التكنولوجيا مفروض تكون وسيلة مفيدة نستخدموها بشكل أديل، لكن تحولت عشان ما في رقابة ولا توعية، ودخل الشباب مرقوا من الدرب بالكامل. بعض من الشباب بالتونيه عن المدرسة شايلين بنادق وقاعدين بكولفوا وبفتخروا، قاعدين بكولفوا وبفتخروا هم عندهم بنادق، ومرقوا لنا في فيديوهات بحدد الأستاذ عن الرياضيات. كل ده مصور وبنشروه في الانترنت مثل التيك توك والمجالات الآخرة. الشبابنا اليوم قاعدين بيقلدوا آدات وتقاليد كويسة ما حقنا، وكنقول لهم يا شباب ده شيء خلوا منكم، بقولوا لك انت زمانك فات، لازم كلنا نقوم بدورنا كأبهاتنا التلاميذ ومربين. كيف نفهم إيالنا بمشوا المدرسة وبدخلوا الفصل وبقودوا بأدب، ونمنعوهم ما بمرقوا في فيديوهات وبشوفوها الآلاف من الناس وهم قاعدين بتصرفوا تصرف ما أدين. كيف للتلميذ يدخل المدرسة ببندق، وده قاعد بيسبب مشاكل كتير في المدارس في مجال هنا التعليم. المثل بقول التربية أولا تبدأ من البيت، وكلها المؤسسات انت التعليم الكثير قاعدين بسألوا هل السبب عدم المسؤولية والإهمال ولا الموضوع ده فات القدرة؟ لابد يكون في صرامة وانضباط في المدارس والثانويات. العجيب ما في مراقبة، والسبب برجع لعدد كبير من التلاميذ في الأقسام، ولازم المسؤولين بقوموا بدورهم. الحكومة وخاصة المجال هنا التعليم يشيلوا مسؤوليتهم. نحتاج بنية تحتية كويسة وقوية، والتكنولوجيا ندخلوا في مجال هنا التعليم من أجل الفائدة هنا الطلاب.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشات في إطار الملفات بخصوص السنتين الفاتت مما درجوه لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نوا في رأس الدولة. الزميلة جهوة بيمار سوت ريبورتاج بيكلم في تطور عن المجال عن البنية التحتية. نتابع الريبورتاج.
2: في السنين الفاتت من الولاية الحالية لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نوا بقت كثير من المشاريع في الجانب عن البنية التحتية، وده في كل التراب حنا بلدنا تشاد، وكمان كملت كثير من المشاريع اللي كان خطوها من زمان وخدتوا مشاريع آخر جديدة، ودا كل كي قاعد بتابع الوزير حن البنية التحتية وفكان الأزلة أمير إدريس كوردا القاعد بقوم بجولات كثيرة في المدن والقواقر، ودالي عشان يشيف ويتأكد بنفسه من المشاريع انت الحكومة وكيف قاعد تخدم الشركات الكلفوها بالخدمة. وفي وقت شوفانا للخدمة انت الشركات، الوزير قاعد بقدم توجيهات كثيرة عشان تكون الخدمة سمحة ويكملوها في وقتها المحدد. وما ده بس، الزيارة انت الوزير قاعد تبقى كل شهر أو شهرين عشان تضمن الحكومة الجودة انت الخدمة في الجانب هن البنية التحتية اللي هو من أولويات انت الحكومة. ومن بين المشاريع اللي كان سوتها الحكومة والكان بدت من شهر واحد سنة 2025 لحد شهر خمسة سنة 2026، من ضمنها فتوح هن البو النهضة في نهر شاري، وكملان هن الوزارة هنت المالية والميزانية، وبني هن 6 مستشفيات و12 مركز صحي و7 ثانويات. وفي الجانب هن الطرق هنت القطرون بدت الخدمة في الطريق هن أبشي أمزوير وقريضة وإريبا وأمجرس، وكمان طريق هن أنقري وماندو وماو، والدرب البربط أم بين منطقة أمبسطنا وياو وفتري دا في ولاية البطحة. وفي الجانب دا الحكومة قاعدة تسوي شوارع شكشك في كل الكرتيات هن العاصمة جمينة، والجهود دي كلها كي بتدخل ضمن البرنامج السياسي هن رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو.
1: بقت أمس في مقر مجلس الشيوخ ملمة مفتوحة نادو فوق الأعضاء هنا مجلس الشيوخ لنائب رئيس الوزراء المكلف بالإدارة انت الأراضي واللا مركزية الإيمان محمد، وقدم لي سؤال السناتور أبو بكر ملام مرجع بخصوص مشكلة انت الأراضي ونظمين الأسواق وبالأقص السوق هنا دنبي. الجلسة دي كان رأسها رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي، ده بحضور الوزير الأمين العام النائب في الحكومة نائب رئيس الوزراء المكلف بالإدارة انت الأراضي واللا مركزية الإيمان محمد. في ردين للأسئلة انت أعضاء مجلس الشيوخ أكد بكون الحكومة قادي تقدم بالقوانين البتقص الملكية انت الأراضي، وهي ما مسؤولة من أي مشاكل قادي تبقى خارج الإطار عن القانون، الخاصة كثير من المواطنين بيرتكبوها أو بسواها، ولكن من واجب الحكومة تقدم كل إنسان متورط للعدالة. الأصل من جمعنا ببقى فوق مينيوم 15 لغاية يوم 16 في شهر 6 2026، المنتدى الإفريقي هن المياه الألمياه القادة تنظم الحكومة الجديدة بالتعاون مع المجموعة انت البنك الدولي. فاطمة عبد الله بركو.
3: المنتدى ده نظمه في وقت توسي فوق التقارير بكون أكثر من 400 مليون نادم فاقدين في جنوب الصحراء ما قاعدين بلغوا الماء النظيف للشراب، و18% من الكوارث الطبيعية قاعدة تحصل بسبب فقدان الألمي. عشان ده التوقعات هنت القبرات تقول عدم الألمي يجيب خسائر كتير توصل ل 6 إلى 12% من النتائج المحلية في منطقة السائل. من هنا لغاية سنة 2050 المنتدى جاء ضمن مبادرة العلم أولا الكان أطلقتها البنك الدولي في يوم 15 أبريل لعام 2026 عشان يبدو الخدمة ويوفر القروش ليلقوا الملايين من الأفارقة علم نظيف. من المنتظر الجلسات حينت المنتدى تركز في 3 جوانب مهمة: فتشين التمويل وخطين استراتيجية وطنية وتقوية التعاون عن بين إفريقيا وخصوصا الدول اللي عندها أهوات نهرية، التبلغ 63 حوض عن بين الدول الجيران. المنتدى ده يشارك فوق مسؤوليين من الحكومة وشركاء فنيين وماليين وخبراء في مجال الألمي، وتكون في المنتدى جلسات حنا نقاش وتعاولات مستديرة يفتح كل المواضيع اللي بتخص وفرين الألمي في قارة الإفريقية.
1: العاصمة جمينة لقت أول أمس أول مطر غيرت جوهر المدينة، دبعت حرارة شديدة أنا منها كثير من المواطنين. الزميل عبد الله هارون.
4: في الأيامات الأخيرة دي الحرارة بقت شديدة خاصة في العاصمة انجمينا، وده خلى السكان قاعدين يعانوا معاناة شديدة بسبب هنا ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ. لكن في الساعة 6 مساء هنا أمس صب ألم كثير في العاصمة انجمينا، والمطر دي جات فوق رياح شديدة في بعض من الحارات سببت خسائر مادية تتمثل في كسران الأشجار واللقاديب. والمطر دي غيرت أجواءنا العاصمة أنجمينة والجو بقى هادي والحرارة كمان انخفضت لحد صباحنا يوم الاثنين. والألمهنا أمس دا خلى كثير من المواطنين مرتاحين بسبب تغييرهنا الجو الكان بيجا بالحين حلو. ألا يجعل أمطارهنا السنة دي أمطار خير وبركة، ونتمنى من البلدية والسكان خليه يتعاونوا مع بعض في الدلان الكانيفويات لأشان في السنة دي بتم ما نقو في مشكلة عن الفيضانات.
1: في الأخبار الدينية، الهجاج اللاجئين اللي كانوا وصلوا في الأراضي المقدسة قاعدين هناك براها تامة في الفنادق نزلوا فوقها، كل الترتيبات خلاص مجهزة وقاعدين بينتظروا عشان يكملوا المناسك انت الحج. الزميل مصطفى بشار محمد.
5: الحجاج الجاديين في وقت سفرهم لقوا تعب، ولكن وجدوا راحة كبيرة في المكان الخصصوا إليهم بمكة المكرمة وهو فندق الرابع، ويسكن فوق 3700 حاج وقسموهم في أكثر من 700 غرفة، وعندها كل شيء ومكان للصحة الحديثة، وده خلى الحجاج ينوموا عديل، والصحة عن جسمهم النفسية كانت عديلة للحجاج بيت الله الحرام، ومكان الأكل كان الناس ارتاحوا منه ويلقوا وجبتين عن الأكل في الصباح والمساء وتكون متنوعة. وبالخدمة السمحة دي سوى مسؤول عن اللجنة الخطوها عن الأكل حسين حران ملمة سريعة مع المسؤولين الفنادق والمطاعم عشان يعرف آخر التجهيزات.
6: كان اجتماع كويس جدا مثمرة، ناس المطابق كله كويسين، فندق الرابع استقبال بتاع حجاج والأكل وكل شيء الحمد لله بتوفيق من الله ماشي كويس.
5: ونذكر بكون الحسينين البداية القادة تساهم بشكل كبير للحج وتكون أكثر أمنا وهدوءا وتلبية للمتطلبات الحجاج، وده عشان يجهزوا إلى الرحلة الإيمانية القاعد ينتظرها كثير من الناس.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:27 دقيقة في استديو راديو تشات، نفس الساعة في مصر أسمن ولاية بحر الخزر. خلاص بتكملت نشرة الأخبار إن اليوم اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار، وقدمت لكم أنا بشير بربشير بمساعدة المهندس أجدي روبرت. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيد بارك.

مستمعينا سمعت راديو تشاد بعد ما سمينا النشرة الدارجية نرجع للاستديو عشان نقل لكم البلاغات المفضلة بلاغات الوفا. أبكر تونة عبد الله تونة موسى أبكر أبكر بشارة الصافي بشارة بوقاش عبد الله الشيخ تونة عبد الله الشيخ جبرين عبد الله موسى إما فكي آدم إبراهيم محمد صالح أحمد جدة الجد محمد حسين أبكر يحيى الدنو جيمي حسين عبد الله الحاج البشير آدم عبد الله آدم بشير عبد الله الحاج بشير آدم عبد الله آدم بشار عبد الله أبكر هارون حسن بوقاج إيسا بوقاج جبرين توم هارون أحمد مكايلة ولا حواء البشير كفترة لوم الحزن ببلغوا لألوان إبراهيم الجد مهدي شيخ هارون القور شيخ محمد شيخ محمد ولد أمبريا شيخ جد الحاج محمد صغير شيخ علي أبونا شيخ آدم مخرسة بلام جبرين ساري وهيدي بلام خالة مكايلة شيخ عبد الله إدريسة اللوان صغير اللوان كشلة دنديني اللوان هارون أبالي شيخ محمد المصري شيخ عثمان الفاروق شيخ فكي لورا الحاج آدم محمد الحاج أمر ربيني بلام حامد حسنة بلام أرقور الشرومة بلام بكر آدم بلام هارون الحجر الحاجة جدة أب صالح بلام أمر رمضان عائلة أنجني في جيقيني الحاجة مكايلة السياغة بلام جدة أمدي بلام والخادم جدة والخادم.

ولكل الأهل البر والداخل بوفاتنا أخوهم بشارة أبو بكر مات يوم الأحد، والصرخة كمان تبقى اليوم الثلاثاء في أب جبهة اللي بلام جبرين عبد الله كانتون كدادة. الأهل الله صبرهم ولا أمرهم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. واصل بالبلاغات محمد حسن، حسن أبو بكر، أجيت ساجو، أجيت جبرين، قرب جبرين، بلام عمر رمضان، جبرين محمد، آدم كوشينا، دلقي أحمد بشارة، الحاج علي توم، الشيخ عمر محمد، الحاج حسن، الحاج محمد حسن، آدم صالح، هارون حسنو، الإمام إدريس عبد الله، الإمام هارون أديمبو، دلقي سيف، موسى إبراهيم، الشيخ عبد الله إدريسة، موسى جرافي، عمر جرافي، الإمام جد آدم، أبكر كم سلم، الحاج مكايلة فكي، عائلة عبد الكريم مخالة، دلقي موسى بكر، دلقي اللوان، الشيخ حسيني أبيجيري، جد أبيجيري، النور عبد الرحمن، عبد الرحمن خاطي، جبرين السوار، خميس جبهة، الحاج هارون آدم، لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل في كانتون أسلا، كانتون الفاس، كانتون كدادا، كانتون مدياغو، والأهل الأسلا، البنسيت، الإيسية، السلامات، الشرفة، الحمادية، البلالة، الكانمبو، البرنو، الحجراي، والزغاوة، والأهل البعيدين والقربين والبر والداخل بوفاة أنا بنيتم آشي ساجو، ماتت أولت الباري في الليل، وسرق كمان تبقى اليوم الثلاثاء في هلة آجيري إليه اللي بلام أمر رمضان. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. محمد السيد مؤمن سيد جد جبرين، الحاج بركة، بلامة أحمد، عبد الله آدم، الرئيس محمد، عمر عبد الله، إبراهيم حسيني، حسين مختار، محمد عثمان، آدم بلامة، محمد جد إيسا، برمة حسن، بلامة رماد، بلامة حسيني، بركة بورو، بلامة حسيني بركة، بورو خميس، كوميسير محمد خميس، عمر جيمي، بلامة قايمي، بشارة يونس، الحاج هارون عبد القادر، هارون محمد، الإمام هارون آدم، جيمي توم، مكايلة أزرق، الشيخ أخي أبقاسي، بشارة كورتال، جامي محمد، أجيد بشارة، الشيخ أبشنب، هارون خميس، محمد يوسف، محمد جدة، ولد أبشنب، دناء حسيني، محمد مطر، أبو بكر ساكن، إلي محمد آدم، جبرين ساكن، حامد ساكن، حسن عبد العزيز، بلام حسيني محمد آدم، دلقي بيت محمد، الإمام محمد عبد الله جبرين، دلقي أبو بكر دريس ساكن، شيخ أبو بكر حسن ساكن، هارون ساكن، المير محمد حسن قلديمة، محمد أسوم جبرين، الشيخ محمد حسيني، بلام أبو كوشة، بلا محمد تقجع، بلا محمد علي، جدو ولا حسنة، بلا عمر رمضان، بلا جد ولا شدرة، بلا إبراهيم بشير، الإمام ماجد عثمان، الشيخ محمد القاضي، بلا الحاج دنا، بلا بكر آدم، بلا محمد آدم، بلا أبا إيسا، الشيخ شرك نكور، بلا جيمي نكور، بلا كايلة، بلا تلة، بلا أبرص، شجرة جبرين، بلام إيسا بشير، الوكيل جدة بركة، بلام محمد آدم، بلام قنبو، بلام توم جرمة، الشيخ الجتيل، دلقي عبزين، الرئيس الليكيم، الشيخ جدة محمد فضيلي، دلقي موسى كومبا، دلقي محمد إجلا، دلقي عبد الله كليسم، بلام قجري، دكتور أبا آدم، يوسف محمد، بلام عبد القادر أمبدي، عائلة محمد إفيزر، عائلة جبرين الجوا، عائلة رمات دنا، عائلة رمات أبيض، سجاني سير رمات أبيض، عائلة عبد الكريم، بلام نجوان دودو، الشيخ جبرين آدم، بلام بشارة ألكا، بلام أحمد توم، بلام عبد الرحمن عمر، عائلة بشارة آدم، عائلة بشارة آدم جبرين، خالة حلوف، بلام رمات رمضان، بلام محمد رمضان، بلام إدريس محمد، كفتر جبرين، زكريا محمد، بلام يوغو محمود، الرئيس حسن الجلم، بلام بيغلي، بلام أبجيدة داداي، بكر بشارة، بلام بشارة هليليف، بلام بركة.

كان وام معلم محمد بنية بلاما تيرا ماما جدة الشيخ بشير المناني بلاما توما اللي كيم بلاما حسن جبا بلاما صالح هارون جدو حسيني صالح عبد الكريم الرئيس يونس حسن بلاما نور التربيل دلقي فصل جدة دلقي صوال عبد الكريم دلقي دنمي ليمي دلقي حسن ميليمي هارون ميليمي بلاما أخي آدم تربيل لتوم إبراهيم مساكن بلاما أنا الحاج جدة بلاما بركة الشيخ جبرين الضيف رماد أحمد شهني ود النمير الديركتور مختار بلا محمد أتيم في كاميرون الشيخ خالد بشارة الشيخ بشارة سيد محمد راجل ونكور أبشيني لهم الحزن ببلغوا لكل أهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أمهم وجدتهم ميمونة سيد ماتت أول تمس وسرقة كمان تبقى اليوم الثلاثاء في كارمي هلت بلاما أحمد أندرو الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاغ نفرها محمد صوصل هارون إدريسا حسين موسى منصور جبرين هارون إدريس إزيرك آدم طاهر حسيني كلهم في النالة لهم الفرحة مبلغ للرئيس آدم جبرين وكل الشباب انجوادة الرئيس موسى حسن والشباب ينكسي برا بلاما أحمد حسنة والشباب ينقدمك عمر أبو أخيه والشباب ينقدمك الرئيس الحاج إيلي وكل الشباب هنا جوز الكلبة الرئيس محمدية والشباب هنا جوز التجانية الرئيس عبد الله إبيت والشباب هنا جودو جودو عمر محمد أبو ككة والشباب هنا باسا محمد حسن والشباب هنا المالية شيخ برلي إدريسة في أرديبي جوج الجور والشباب هنا مر النسوان جرمة كبيرة والشباب هنا جرجموت واحد سياقة مكايلة والشباب هنا جرجموت اثنين حسين جبرين الشباب من هيجيليجي الحاج هارون محمد وجمايتا بلام إما حامد والشباب من ورقي الرئيس محمد أحمد والشباب من ورلاي إما الشين المعروف بسيد الريدي الواحد دلوقتي الجين الحاج محمد الحاج أمباري وكل الشباب من اللينيا إبراهيم مصوصل الشيف دراسة أحمد أبرس من يمينة ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بعروس أنا ولدهم إيسا أحمد صوصل أرسل يكون يوم الثلاثاء اليوم والعزومة مباكر الأربعاء في النالة اللي تبلا محمد حسين كانتون الفاس ولكن أنا أروس موسى ولا بركة ممدي والبركة فكي والبركة الشيخ والبركة إبراهيم بركة جيمي هارون هميدان عبد الله حسن آدم قرقورة فكي محمد شين إبراهيم السيار حسيني إجيل لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعينين وقربين وناس الإرفة بعروس أنا جيمي بركة وحسيني بركة العروس ببقى اليوم الثلاثة ولا عزومة تبقى أمباكر الأربعاء في الدقيل الدنجيسو أبكر محمد أحمد محمد حسن محمد آدم ديناني جبرين آدم محمد هارون آدم حسن لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعروسنا أخوهم أبكر محمد على روس يكون اليوم الثلاثاء والعزومة مبكر الأربعاء في مالو اللي هنا بلاما حسن محمد حسن عبد الله بلاما بكر عبد الله مالو فكي أحمد بلاما محمد أنجني بلاما هارون كومبا محمد دق جبرين جبرين فكي مالو محمد عبد الرحمن الإمام محمد آدم أبكر أحمد حسن سمجدة يوسف حسيني حسيني هارون ألقون إبراهيم في كدنجر لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل النتشات والكاميرون والأهل البر والداخل وناس الإرفة بعروس أنا حسن جبرين المعروف بول باقي تبقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في كارتية قلمي هلت الدليجية حامد محمد موسى محمد إيسا المعروف بأسمة هنا بلاماي الإمام الصالح إيسا الحاج رمات إيسا إيسا محمد إيلي إيسا عمر القوني عبد الرحمن هارونة آدم جرمة حسن جرمة محمد صالح محمد الحاج أخي اللوان أكيدة وأخوانا ضهية محمد توري هارونة حسن حصب الله جدو آدم كوشا مكايلا موسى دناء جبرين عمر عمر شريف اللوان رمادة وكل بناتها لهم الفرحة ببلغوا وأخواتها
be arusana walatum allawanna Muhammad Isa la rusukun al yawm al talata wal azuma am bakr al arbi'a fi jiqine hilli ta sheikh Muhammad al Masri as-sa'a taqriban 7:49 daqiqa fi studio truana la onama نمشي نلقى الفنان الشاد الراحل الكبير رئيس موسى الفنان رئيس موسى ما جايز لكن الكمونة خضرة الليمونة هدية خاصة هناك من جبل ليرو بريسة مدام أمبدي قنبو زار أدوم هسنة وكل أسرتها في تقيل الرياض خديجة مدام بشارة جبريل بالدادة من دقيلة السيالاي هجامينا بكرة سنفرتقلة من أمتكوين أنتوك سيتي وكل بناتها ودكوينة كابين تكنيك

بعد ما سمينا الفنانة شاب إيمان عبد الله محمد الشريف نمشي هناك نلقى جاكوب دي فاريو بورو برنس، هدية خاصة لقواتنا الحالية قاعدة هناك في هايتي. وما ننسى جروب إيال كليمات نوري والإنا من أمسليني بيتيقون بصورتو هناك من نجيقون لي كاير هارون جاكسون وكل الناس اللي بيهبوا جاكوب دي فاريو. نقول لكم بونجور وصباح حلو من الإذاعة الوطنية التشادية من غاديو التشاد.

بعد ما سمينا الفنان الكبير جاكوب جيفاريو نمشي نلقو نرجو للتشاد بلان التشاد بلد توماي يسموسا الفنان الكبير والراحل نقول فوق صباح الخير خاصة لجروب غادي تشاد وانا ما العزاز وانا ما فوق الراس القادم في 23 ولاية اللي بيحبوا الإزالة الوطنية التشادية كلكم عمر دهلو بجو بنجو جوائر الشمو آدم كوميسير سنتقيل محمد حامد حسب الله بون سنتي لارندي كمينة محاسن ينوس محمودي فاطمة زارة أفزد فاطمة زارة مومن عجيدة دوغو منصورة حسن كل الناس يربيبوا الإزالة الوطنية التشادية هدية لكم

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة في مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اتنيها تتشدد في أبحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة بدربك شايلة وقلبك يشوف في حر

بعد ما سمينا الفنان الراحل الكبير رؤوس موسى نمشي نلقوا حنان غزال الحي، هدية خاصة لكل السودانيين القاعدين في العاصمة نجمينا وكل الناس اللي بيحبوا الأغنية القديمة والحلوة من الإزالة الوطنية اللاتشادية.

بعد ما سمينا الفنانة غزالة الهي حنان نرجع لتشاد بلد دمي التراث الأصيل هناك من البطحة عندما يتاري بشاي مري دانيدا يبيتي خزينة جبرين هناك وكل أسرتها من فرشة أبابا يحيى مدام أحمد أبكر حاجة فاطمة عبد الله ماجور وفتاة شاتشين حاجة فاطمة محمد بن قجي بارير ديبيتي زينب موسى بشير نقول لكم بونجور من غاديو تشاد وكل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة والتراث الأصيل متابعة سعيدة

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. قلتوا نخلو بكنا لزملائنا بيجوا عنا، بكلموا لكم بكلام سارة مع الزميل تيلم قايوس دليقانا سارة في العاصمة نجمينا خدمانا بفرحة وسرور في مدة ساعة وخمساشر دقيقة في مكنة الفن أجيتي غوبير في طاولة المراقبة شفت زون سجور زون جورنوي جيم تاروجي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ غرني موديل 777 انتل اونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد ابيض. نقول لكم قولوا بعافيه هنا نجمعنا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قولوا بعافيه.

ياك فايان اللي بيكي بس العشر فايو ني عدير تايكا غري لان جمل مونغوينكا ني عدير تايكا غري لان جمل مونغوينكا لولي مياكا واشي لوشي مويا لامي يومو كلاني لانفا لامي تموي بيتو لاني جمل يومو يا بي يوم صايان اللي بيوم دايان ما يبرم نعم يا بي يوم صايان اللي بيوم دايان ما يبرم فانتا وانا مريد على مبادة ما ياكا قبضان مبادة اليوم قياري مي وارو بيرم فانو دانو تامر بيت صالان وا قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله قوله

السلام عليكم على بلاد زار كل كنيكا سا تزور دقة دقرين بكي كاريسي ديو تروار دي كاتوا تيرغوين سا تزور دقة دقرين بكي مسرو بر غزاري فيا لرجوية فداية أم جرسي برداية ماوية بولية مساكورية أرغنار غوين مدة دقة دقرين ماكو تزغل لبندنا مسك دونا تكون كل كيكم كنيكا مسك تغنى تصوب برالنا بدينغا أما دمنا درا غريديا سافر تكالا غنبرشا كرترغا Aku dimana dulu kabin teknika, buta ramon dah kena kor dah cinga. Duk sade kerakana fidel. Aku dimana mikir cerita sekarang lebih dimana cukup mama tanya Sulaiman. Saka kabin teknika, kait duk sade kerakana fidel cinga.

جرين بددين توزنين بي توصل الناس نين بي او كلندر تاك تاك راتوز سا تزور دقيقة تراني بي سيديو تروار كان تيرغينا سا تزور دقيقة تراني بي ادا ساك اندرو يغ ابراهيم بشرا سلام غنا هنا دقيقة ابراهيم ويت انتمرا تترا ناجر ارا كان تيرغينا سا تزور دقيقة تراني بي جنابر دي درو مغازا حميد سالي محمد نا تيرغينا sa tuzora digga troni bey girabora endro magaza musadum hasanga tergene sa tuzora digga troni bey sugdiga dro kablan manna kyanu isbeshiringa ketergene sa tuzo sawa sawa ille kitigdro yega bishali sayra tergene ara la bandre menwa kudikum dona na kudikum komunikana kudikum ala goso fechi sa tuzora digga digrem bekinetu goso sale mama sale gifalanda ga amma dimlandra gredia sanfrikana gana bur sekretirga ang dimlandro kabin teknika butara manda gana por dakina duksade karakana fidelda ang dimlandam kruri chi dasaga lamun nyan joko mamat nri suleman allah mandra chatra gana lagu bichine allah mawasha gana la shafaja allah tarandina gana la

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي تقدر تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشادني زال وطنية تشادية منا يغوتو شنال سي منتابي مقصاصو دقيقريو نبزين ترويني رو تلاتني رو سي كاروفو نفموي إن بار دوريو تيري كارماشيني كابين تكنيك دوبسادي كراغنا فيدل ngale studio nti ronse o monse Omar Idriss Omar o secrétaire de radio chamina yigoto comme sec shukran cabine technique

شكرا دوبسادي كراغنا فيدل موكساسو دغيغراتا اسم جامينا ناس قال استوديون تي موكساسو دغيغراتا ناشر زين تروني ني رو تالاتني روسي كارفو نافموين بار دبريوت سور كارماشين تا غاملاما ان مجلس شيوخوني ديال درخ قال اندلا ناي بريمي مينستر دي كلف كتو اداره انان ويلا مركزيه لمان محمد دغ دي توبني دلا مجلس انشيوغني توبنيا سيناتر كن توبنيا عشان كرداخرني دوك سوال ريم دي رين دي دوخني ني قال مشكل دي ترشين دوغي سوق دمبن دي من ترشينن ادرن من بار دبريو سي كاريو نين مشكل دي سيناتر فيني ولدلا مجلس انشيوغني فيني تويا ابكر مالا مرچا يابدي قدام كسوالني سوال وجاخني الرئيس انسينانتي دكتور هارون كبادي اللي من بار دبر يوت سي كاريونن يعني كس دي ان حكومني عشان ترشين دوغو سوق دمبنه تجرغن دي ترين سوق دمبه وادك اخو مبار سي كارسو بانندلا سيناتر غني مجلس سيوق غني اللي مشكله يعني دي اورني دلا مجلس شيوخ فيني سيناتر فيني ابكر مالا مرشا يا دي حماقني الي كومرسا تشون غني دي ترشيرنن هلرن دي او غاردي كو برك غماجرن اي تانو نايب بريمير مينستر دي كلف كوت اداره انان ليمان محمد اللي لازم اكد كيلي سوق دمبه سوق دمبنن يعني اكو اكتر مشى اكتر مشى تانو كخصاخه لامريني لامرين دي انو نجمينني با نندلا الي دي ناي بريمير مينستر اللي ترشين دوغي سوق دمبنن يعني قسم كرنغي تو جارغنتي وند ديغن دلا بانو كامغو سوق اترونا عبد الله الي واركو 50 نن يعني ديغي ليمان محمد اكاد كي الي سيناتر غندي حاضرنن تمن دي سينن تجود ان مسائل ان لامريني الي غونن بعد نياشان يعني وفقتو مشاكل دي تيلين مكتوب دي دوسيه ان دوبسي مشات سي كار سي دوبسي مشات سي مي كارتا نين مكتوب غند ان امغ باينيا عشان كاين هدف رندي انان رندي ترشينيني ان سوغ رندي ترشينيني مور دوبموتو تسيرتن دلا حكومتك دوغيدا تان دار ناخش خني و اورون كولو سيناتر غني قال اهمين دي اوتون دلا الي لازم يعني غرنن سياسيا ولازم الي كوردانا جتني جا كوخو اجتماعيا كوردانا نن يعني فكرني تانو بو دولني مارشال محمد ادريس ديبيت نو طلبكو عشان ترشينين تجارغن دي نوغدي غورنن دانوال داني دا قال مختلف ان كل قوم دي تيلينيني قال مشاكل دي قال مختلف دي كور تنزتن دي بانن دلا مترشين كني اكد كني الي حكومني تجانب عينيني سجل خطيجيني تجار كني يا سجل خر كرت دي بچال موتو بقسو اهمين دي ان مكتوب دي مكتوب دي انو كخصاقو سوغرني مغزرنني وفوق دي اوتنيت عشان تنظيم دي تجارغن نظم كن كورني ديغو ما عروفني نغيرغي اخن اوراق دانا اخو كوري دا ديغي دلا ممكن اخن اوراق داني دا تانو مترشين جن دي تيلرغي اكاد كن دوغي سيناترغني نايب اكاد كن يلي نايب بريمير مينستر ليمان محمد اللي اورون كولو ناخش كن كولو عشان ندوخن حلل تو غارديدين دي تي حاضرن غماجرن
barjal xani uguma jiren 12 nin gardien ma xatu jargne tan ndoxun halal ha kumun karrag halal getine jakrin binida senateur gne la marine tu jargne record ba yani lazim kaske kongrung halal de utune bat barrio certain day race dawlan de tel ni manda rasia de in marshal mohammed idriss debi itno yak gaddam ka forsini de in bar rio de in kenkena in bo dawlane tano ngal nuktumoton de oron dogon dala kambadan doge ngal tarnak chatmatka projet gnin nabnya ngal barzide bar duburyo tsiru kar muye in naf muye in bar duburyo tsiru kar machine wa alam waqa bashru kuygen ko uto ngal fursunde utine ministre in dobgne Amir Idriss Korda tu digede okon khibre gal departement renti gal wazaranti gal tarnang chat mataka ring dokhon yani chek kat gne ke nabun kaske shan hakum in chat denen lazem ke shatka wo garnen ko ngi halal kaske gal wukh shinti moko sa so de ke sikarso gal les studio en radio chatde ni nashar zen troñne iro talatine ro sikar fo naf muy in bar dubriot suri kar machine de jang ne sher dala dubelem telem goyisse.

0: برنامج الصحة للجميع.
1: المستمعون الكرام، أهلا بكم في داخل استديوهات أنماء أمة إيمان. أهلا بكم في برنامجكم من الواقع. نستضيف في هذه الحلقة السيد محمد إدريس محمد، رئيس جمعية المتطوعين للتبرع بالدم بولاية السلامات، ونناقش معه كيفية عمل الجمعية والصعوبات التي تواجهها. السيد محمد إدريس، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السيد محمد إدريس، أنت رئيس هنا جمعية المتطوعين للتبرع بالدم بولاية السلامات. أرينا يعني شنو الفكرة جاتكو عشان تكونوا البرنامج دي؟ بداياتها كانت كيف؟
2: وقت واحد جاء للناس كتير بيكونوا دم ما عندهم، الأوين كان بوضعوا كل دمهم شيا، وفي أطفال بودوم يعني عندهم سوء تغذية دم ما عندهم. أنا نادونا مرة واحدة مشينا تبرعنا، خلاص أنا الدم هجيب يجي أو نيجاتيف. خلاص الناس وروم خلا محمد إدريس ده أي زور خلا مرتان ده دم ناقص ده بقولوا نادو محمد إدريس. نادو محمد إدريس. خلاص في النهاية في زول قال لي ممكن تأسس جمعية، والجمعية دي ناس يكونوا بلاك كل 10-20 زول عشان يساعدوا الناس، لكن إنتو هيدك ده يعني ما تقدر تدي الدم. الدم ذاتك أصوله يده بعد 3 شهور حتى تدي دم. شهر بس كان تدي دم ده لك إنتو كل بأسر معك. خلاص ده بس السبب اللي أنا أسس فوق الجمعية. بعد أسسنا الجمعية خلاص شغالين فوق.
1: طيب ما شاء الله، يعني الفكرة جاتك تدمج بيج أو سلبي أو نيجاتيف، وهو ده أنت الدم لكل واحد. وإنت وهذا ده ممكن أي مواكد ينادوك عشان الفترة ممكن ما طيل، والدم كله عند قواعد كنادي بنتي كلها. طيب كيف لقيت الناس وكيف وقعتي عشان الفكرة تعجبي وسويت الجمعية دي؟ الناس لقيتهم كيف؟
2: والله الناس ده خلاص بقى كلموا معي كلامنا. أنا سيد اجتماع في البيت ودقيت الشباب ده، كل الشباب أنا عم اجتماعنا دقيتهم كتير ومشوا كلها الحمد لله، مشوا في الاجتماع ده تقريبا 100 وحاجة. بعد اجتماعنا أنا فتح لهم الموضوع ده وريتهم، قل لهم الناس حاليا ده أنا قاعد بنادوني في المستشفى كتير ندي دم، والدم ده يعني في زول أداني فكرية من الدكاترة ده قال لي الدم ده كان اتزاته تدي دم ده صحتك كلها تكون 100% زي الشدرة كان تايا ده شفت يعني تطبطق خدار هذا كيف ده ابن آدم كله كان بغير دم ده بكون زي ده. والشي ده يعني انت تدي وهيدك اي وقت ده ما ببقى شيف معاك جماعة مجموعة كي واسسوا لكم جمعية وخلاص هم قلتوا بس يعني الجمعية دي اي وقت دوروها تمشي. الدم لما ده يدي احسن، اليوم ده يدي باكر ده يدي اخير من زول واحد بس يدي اي وقت. خلاص بعد من الجماعة ده كتير ايدوا الفكرية دي وخلاص ابتدينا قالوا لي نفس المكان ده بس قالوا الفكرية دي كويسة وخلينا اسسوا الجمعية دي ممكن يسووا اسسوا نشكل المكتب. خلاص شكل المكتب قالوا خلاص محمد ادريس جاب لنا الفكرية ده وبدنا نشيله رئيس. وخلاص انا خدتوني رئيس وشالوا النايبي واحد بنادوه بالماسيا، وحتى في جماعة كتير كشالوا جدو موسى ولا شالوا السكرتير. وخلاص المهم الجمعية دي أصلا حاليا خلاص مشينا سولينا لا استاتير إقلاما وخلاص سينا لابلاك. وبعد شيء ما في الجمعية ما عندها شيء وشنده، أنا بس اتحملت الحاجات دي كلها سيئة البلاكات كلها بيقروشي والأوراق وشنو كلها أدلناهم وشينا. بعد من الجمعية مشي كويسة خلاص بتان سينا ريجونال. بعد سوا ريجونال كل الجماعة نفس الناس اللي في المكتب ده قالوا اللي هم بس التاني يقودوا هناك يعني في تعديلات بسيطة بس نافرين 3 بس مرقوا غيرون بتانين خلق خطوة الجمعية الريجونال.
1: يعني هسه الجمعية دي الفكرة جات منك وكونت الجمعية هنا الدونير دي ساعة والمتطوعين بالتبرع بالدم ده بعد ما كانت في متيمان، يعني سجل فكرة جات وسوتوها في الولاية كلها بصفة عامة في كل المقاطعات في أبو دية وفي حراس يعني الجمعية ومتيمان كل المقاطعات هنا ولاية السلامات دي الجمعية دي معناتها قاعدة فوق وهسه كل شغال. طيب كيف عملكوا توا من الجمعية خلاص كونتوها وكيف عملكوا قد تخدموا ده كيف؟
2: وخلاص الجمعية دي من كوناها وعملنا ده بعد مشينا فترة أنا 2-3 سنين صادفنا في منظمة واحدة جاتني MSF هولندا. MSF هولندي خلاص هي ذاتها يعني تسول لنا دعوة ونادتنا وخلاص يعني تكلمنا معها كتير وهي قالت تساعدنا تسيل لنا البنك دي صم. خلاص هي كل ما مشت جابت البانو سولير بطاطير تلاجات شنو سووا ولحد عندهم في القواعد ده خاتين فوق جي وبسكويت دون شنو خاتين كان زول جا قد دم ده بدو جي واحد وبسكويتا واحد
1: عشان
2: هاي ولحد يدونا التستاسيون كلها وناس انا MSF هولندا ساعدتنا فوق كلها ومستمرين في الامل ده ماشيين الامل ماشي كويس من 2007 لين اسسنا الجمعيه
1: 2007
2: الجمعيه ماشيه كويسه ما شاء الله ولقينا الناس مسائل هنا المستشفى ناس يعني ما شاء الله مشجعين لنا كويس كان جينا كلها بيستقبلونا سريع وزول طوالي ينادوا من السوق كله كان نادينا جدا طوالي بس بيشولوا من الدم سريع وبمشي.
1: طيب النادي مثلا عند زول مرضان وزول ده ونادم ده مطيل للدم وهو جاء في المستشفى كيف يلقاه؟
2: عندنا البلاك وعندنا البلاك ده فوق النمر التليفون كله قايد وعندنا داخل ذاته في محل البنك دي ساندا عندنا دفتر كبير كله قايد لاستهانة الجمعية ده كلها تقريبا 300 وكم شخصي ده كله قاعدين فوقها بجروب حقهم ذاته
1: بجروب سنجي حقهم
2: بجروب سنجي حقهم
1: بفصيلة الدم
2: فصيلة الدم حقهم
1: يعني الدم الدورو ده يشوفوا يطول الاندة ونمر تباني وطوالي ينادو ولا ينادو رئيس الجمعية عنده نظام ولا طوالي ينادو له بس
2: عندنا نظام بينادو رئيس الجمعية وبينادو ومسرحين لهم بكونا كان هو كل درك كله ينادو هو كان جاهز كله يجي لهم ما جاهز كله كان يشوفوا التاني لحد يلقوا زول الجاهز بجي بجي
1: جاهز طيب من الفترة دي 2007-2025 الزمن ما شاء أكثر من 10 وكم سنة هل الأمل مستمر نفس العمل ولا يعني في صعوبات شوية؟
2: لا لا ما مستمر نفس العمل عنده صعوبات شوية قبل ده زمان يوم أنينا شقالين ده بكون البوش ده اللي بصبه فوق الدم ده ده كمان نعرفه بوش ده ببقوه بجوبه كيف يعني مهم ده البوش ده قاعد جاهز بس
1: تجد تنطو بس
2: نجد ندو بس بكان واحد ده يعني في الشهر نجد ندو مرة واحدة في الشهر نجد زي 20 شخصي زي 15 شخصي زي 30 شخصي يدوا دم قشو ماي بصبوه في الثلاجة ده مستمرين معهم زي ده وكان زول جو فتشوا ليه الدم حقه ما لما كله بينادونا نجي ندو وأول ده يعني بيستقبلونا سريع زول جدا طوالي بس كان في عمل آخر كله ما إرجان ده بوقفوا الناس ده بيشولوا منهم الدم وخلاص برجعوا في النهاية ده العمل ده ما ماشي كويس بكونه كان زول جيت تساعد الزول تدي دم كله يعني إلا والله بطل عمل الجيل ولا كان خلاص انت زئيل مشيت
1: في تباطؤ يعني
2: فاي ما بيهتموا بك سريكي جيت بس فضل وادخل وتوالي دي بريزان ولا دون من الدونير فضل كيف وشنو ادي دم وتنده ده ما في هسه حاليا ده وبتان البوش كله خلاص قاعدين ببقوا بيه
1: البوش اليابس
2: اللي يصبوا فوق الدم ده ببقوا للناس البوش بألف ريال وما بوضه للقرد ولا المرضان كده ما بوضه ليه بكونه البوش ده بألف والدم ده السؤال ده كان جال برا عليك بدم عمتك ساكت ما بوضه له الناس في النهاية بمرقوا هدين أنا ذات اليوم ده في زوجتي أيانا ودم عنده طلبوا منها 3 بوش ولا 4 بوش يمشالوا مني 4000 على الدم خلاص بيسووا مثل أنينا قال نسوق الدم للناس ب4000 ب2000 ب1000 وشنو يعني لحد الناس قاموا بيتكلموا لنا شنو الدم كله تبوه لحد سووا لنا خلافات بيننا أنا كلها كنتوا تاريخ أن تبوه دمنا لا لا أنينا ما قال نبوه دم اللي هجن هناك الناس سمعوا بعضهم البوش يا البلقوم اللي بصبوا فوق الدم ده هو بس ب1000 هوضه للناس وهروم أني ده البر ولوم الدم ساكت لكن البوش ده قلتوا هروم البلقوم ده بس ب1000 قايتوا بوضه ما بوضه ما نعرف لكن قايتوا الناس تقبونا بهالمشاكل زيادة النهاية مشينا لهم رجعنا لهم خلونا أنينا البوش ده كان كده أنطول الدونير فولنتير دي صار ده هم بس يمشي يبقوا كان ب400 300 500 كله هم بس شان يم يدوا الدم ده البوش ده قاعد مردوم هقوم هم بس أنت صبوا فوقه الزول جاء أنت ألف يشيل أنت 400 أنت 500 كله قال ما عنده كل عين يساعده بالطريقة زي دي قلت تنزل ما دفع الألف ده إن شاء الله بأي طريقة مقتن بوش يصبوا فوق الدم وده بيسهل لنا أي مشكلة شيء
1: وكل ما الناس تفهمكم المجتمع يفهمكم عكس يعني كأنه يشوفوا أنتوا دمكم ده القطب وده ألف ما جاي يبوق البوش
2: ده الكلام خلاص وطلبنا أنينا البوش دون إذن أنينا نبوه وهم إيش يقولوا لنا كله كان ما دارين هم يسوون
1: هل يعني بصفتكم كجمعية منظمة يعني هل مشيتوا قابلتوا إدارة المستشفى وهجوتوا لها بمشكلكم لأن الناس ما جاي يفهموكم البوش ده كان جودة للقرد مالات أو للمرضان اللي بدور دم ده ببوق لي بألف ريال والنادم اللي ببوق لي البوش الأضم بألف ده بحسب يعني الدم جاي انتولي بنتولي بألف يعني ما مشي ده هل مشيتوا المشكلة اللي طرحتوها للإدارة انت المستشفى
2: المشكلة اللي طرحناها للإدارة انت المستشفى ما حل لنا مشكلة والحد في النهاية أننا تكاسلنا المسائل عن المستشفى جول في الأخير ده تاني ما قابلناهم ذاته خلاص يعني مكون أننا ذاته خلاص زيلنا زول تدي دم تلبرة من جسمك بس تدي دم ساكن وبقى ما عندك ما يستقبلوا وما يسمعوا كلامك وتتكلم كل ما بكون خلاص الناس الرخوا من الأمل ده ما كربنا يعني بجدية زمان ما فاكر من زول ياسا كان قريبة ولا صاحبك بس عيان ولا زوجة عيانة ولا كي المهم يا زول بنادوك منجبر تمشي لكن بكون الجمعية كده ياسا حاليا ده شغل 100% ده ما عندها لكن مكتبنا قائد ونبادل الأفكار راسا كله قاعدين بكونك الناس مدوا لنا إذا ما ممكن نمشي طوال نستقبل لكن الناس كما بيهتموا بينا كان عنينا كل ما ممكن كان بتان شغل البر ونسول المشاكل
1: طيب إيش جمعية المتطوعين بالتبرع للدم بولاية السلامات السيد محمد إدريس محمد يعني هسا إذا قلنا دايرين نفعل الجمعية ودايرين الجمعية تساعد السكان هنا بولاية السلامات بصفة عامة تقبلوا وتخدموا مش عملكم الأول والزيادة ده تدوروك شنو يصحولوا لك عشان الجمعية تبقى نشيطة مش الزمان والنادم كان يحتاج لها كلها يلقى ما إلا كان قريبك ولا إلا كان نادم هنا صديقك ولا كي يعني أي ما مواطن هو يحتاج لدم يلقاكم ده متطلباتكم شنو وشنو اللي يوفر لكم عشان ترجعوا
2: والله متطلباتنا ده ندوروا الشيء اللي هلال الدم ده شغل اللي بيحطوا فوق البيع ده هم هدك خليه يرفعوا البوش أقوم ده اللي بيسبب اليابس ده هو اللي بيسبب لنا عنينا المشكلة ده بخلفنا عن بيناننا بكون عنينا بيحطوا ده متفق مع ده لا الشغل ده هم ألف ده بيشولوا هم باكلوا ده بس بيزرع علينا فتنة وده خليه شغل بعد عنينا تبرع وساكت ده كان المستشفى كان من الإدارة كان من الدولة كلها خليه البوش ده خلوه
1: للساكت
2: ساكت
1: للناس
2: شغل الدم ده كي شغل بيبس فوق بيع ده ما في ده خليه دي يفكروا فوقها والنقطة الثانية ندوروا زي الزمان مسائل هنا المستشفى الزمانين ده كان زول من الناس الدونير فولنتير ده صار واحد حسة يعني يعالجوا ساكت زول حسة ده ما شغل سفر بودو انجمينا بودو مونجو ولا ابو دياهيني بس باليدون تفويد عشان شغل خفيف ده واجب يعالجوا ساكت ده كله نطلبوا من الأول المستشفى ده ناس الأولانين ده كان بيساعدونا
1: أول كي طلبتوا مني من الشغل ده ولا ما طلبتوا قبل من بدودك من
2: بدينا ده طلبنا والناس الأول ده فلنا لنا كم من نفسهم كم من الدولة أننا ما نعرفه الدلاجي الأول والدركتير الأول والسيرفا الأول دون ده طلبات دي كلها ملبينا لنا يعني زول هنا الدونير فولنتير دي ساندا كان جاء كشفوا ليه وبشولوا من الدم لجيو عند مرض ده بيعالجوا ساكت
1: مرض كان خفيف مش الباليت وفويد
2: فويد دو شنو أنهم الخفيف ده مو بعالجوا
1: ساكت
2: ما بشولوا من شيء كان كومبريمي دو شنو كان إبرة كان شنو بنتونا ساكت تو هل الدلاجي ما الدركتير وما السيرفان ده هم متفقين من معيتهم لا من الدولة لا من كيف ده الله ورسوله العالم لكن ما عندنا ورقة رسمية لكن أسا كل منهم كان دورتوا تسألوا من ناس المستشفى ده كلهم متأكدين بداونا ساكت ده هم كل ما أصلا والورقة ده ما قام بداونا ساكت والأول الناس القاعدين ده بيهتموا بينا كالزول جا بيستقبلوا سريع وبيسألوا شنو أجينا أنت دم كده كده شنو خلاص بشيلوا منا سريع بس حتى بخلوه فوق سراتة في ناس قاعدين ده بقولك بس كمان هادو

0: da kammala taina doji yani kullu bakan shulu ya dumu foga da mafi
1: طيب يعني مشكلتكم ده هسه الاداره الصحيه هنا في الولايه طلبتكم لا دي تدور الاضم البوش اليابس اللي بيسووا فوق الدم ده يستغلوا لكم ساكت ويحتموا فوقكم وكان نادي من المتبرعين بالدم ده كان عند مرض خفيف مشى جوكا شافوا يدور يشيل منه الدم وعند بالي وعند قوام الخفيف ده يداركوا دم طلبتكم عشان تفعل الجمعيه وتخدم مش المازمات طيب السيد محمد ادريس محمد هناك يعني عندنا فين جمعنا المركز الوطني للتبرع بالدم هل يعني الجمعيه ما دامت هي بقي جمعيه ولائيه تشمل كل الولايه ولايه السلامات هل ما حاولتوا تتواصلوا او تسووا علاقات مع المركز الوطني للتبرع بالدم قاعد فين جمعنا عشان الامل يمشي كويس ولا تطوروا ولا الفكره دي ممكن تنقلوها للناس في بعض الولايات وفي بعض المدن
0: الناس اللي جمعنا ده كل اتصلنا معهم ومشينا وطاردنا كده واديناهم اوراقنا ذاتك انا الجمعيه هنا ده كله ودينا لهم وارقامنا كلها معهم لكن لسه ما شفنا منهم شيء وهني طالبنا من الدليجيت الهني الاول ده مساعدنا زياده طلبنا منه ندور كنزول الدونير فولنتير دي صانا ندور لهم كارته ذاتها الكارته كلها جابها لنا والكارته كلها قالت تقعد في محلكم انتم بس الدونير زول كان جد خش معاكم جديد وجاء الدم بكونه يجوا يكشفوه بكونه نزول ده نصيح ما مرضان واي شيء مرض مؤذي ما عنده وجروب حق مثل ده خلاص يسووا له كارته ده كله ساعدنا الكارته جابوها لنا ويوم ده في منظمه وهذا في المستشفى ده كله تجد المهم هذي كله مساعدين لنا كم مثل زول جعد الدم ده خلا يدو بسكويتا وجي وايد عدي الدم ده خلا تشيل بسكويتا وجي وايد كان تمشي طبعا بعد المنظمة دي فاتت يوم تل الناس أنا MSF هولندا كله قام بيساعدونا ببسكويتا وجي
1: المهم تنادم أنت ده عشان مرهق ده خلاص ينتو عشان مشي يطريق
0: مثل من الدم بس خلا بقول له قلت هنا عنجم مشي خلا بجيب لك جي بارد وجيب لك يعني بسكويت واحد الطويل اللي نقل بمية ده قالت تشرب وتاكل وتمشي وده كلها في المستشفى ده ما في كان تمشي تنتي دم ما تنتي كلها المهم إلا كان رئيس الجمعية حتى يبي
1: ده النادي
0: المطوي ده جاد خلاص انت بس ناديته نزل نادو وخلاص في ناس كده كده تعبانين وبدوروا بيحتاجين لدم انت خلاص تنادى زول الكروب حق قبلهم ده يعني عندنا في جمعية كلهم متفقين بكون في واحد كبس بيجي بيقول خلاص كان ثاني احتاج او بليز نادوني انا ده كله بيقول كان او بليز نادوني ده بيقول كان او ماي نادوني ده بقول كان ابي بليز نادوني انا خلاص الناس الجاهزين لنا ده سكرتير المسجلين قاعدين من احتجنا نادونا ده خلاص ننادوا الناس ده الناس دي امانينا نادينا ومش بدو دم ده الزول اللي بدو دم ما بيفكر في الشيء ده لكون الزول ده جاء عشان
1: تكون نادي من مرضان
0: مرضان حكا امشي افطر ولا اكل الجيد اشرب ولا كده ما بيسووا ما مفكرين فوق خلاص الزول انينا نجوبه ده مجبورين بطن انا هنا بس نسوي له من نفسنا بس ده كله انا طلبه الدونير فولنتير ده سان ده كان في يعني مساعدة ده كان الزول جاء ده دم ده يقدر يشوف وش حلل كي عشان الزول ده يقدر
1: انتو ألمي انتو كده ويحتم فوق شيء
0: ويحتم فوق
1: كان جدد طوالي بزي ده خلو ده
0: يستقبله سريع
1: يعني ما بأخره عشان يحتم بزعل
0: يزعل ويقبل عندهم أمل ويقع في السوق بس يتقع في دكان ايتي تنادي جمعينا دي عندنا ناس معانا عندنا معانا تجار في السوق عندنا معانا كلاندومان عندنا معانا ناس مزارعين يعني ناس كتير عندنا معانا ناس موظفين الناس كله عندهم اشغال خلاص في ناس مدرسين كله معانا فيه حتى نايبي انا ده مدرس ذاته دركتير انا الايكول ريجونال بالماسيا ده تمام ناس شغالين وتنادي تقول لي ارجنت انت زول مرضان وعنده عمل هنا يجي ده ويأخر ده كله ما ممكن دور يستقبله سريع عشان يدي دم ويرجع لعمله شكرا جزاكم الله خير
1: ان شاء الله كل المطالب دي وكل الملاحظات دي تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المسؤولين في المجال الصحي بولاية السلامات حتى يتم تفعيل هذه الجمعية الهامة الجمعية اللي تساعد الناس خاصة المرضى اللي يحتاجون إلى الدم هناك يعني حالات حرجة تجدها تحتاج للدم بصورة عاجلة فإن شاء الله هذه المطالب وهذه الأشياء البسيطة ستجد أذان ساقية من قبل المسؤولين بالقطاع الصحي بولاية السلامات مستمعونا الكرام إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي استضفنا من خلالها السيد محمد إدريس محمد رئيس جمعية المتطوعين للتبرع بالدم بولاية السلامات مع حلقة آخر وضيف آخر إن شاء الله متابعة سعيدة مع باقي برامج إذاعة علماء أمة الله والسلام عليكم
2: سمعتوا برنامج الصح

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج الغسمة العربي من الإذاعة الوطنية من هيئة الأناما. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة، تستمعون بعد النشرة إلى منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. محبي الإذاعة الوطنية، خلال 45 يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس دبسادي فيدال. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام، حتى يحين وقت النشرة أترككم هذا الفاصل.

0: مستمعي الكرام أينما كنتم، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة الجمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأنامة. مستمعي الكرام، يعد ويقدم لنا نشرة هذه الأمسية حسب الكريم محمد سعيد أبا زين. مساء الخير.
1: مساء النور مريم، المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرتكم النشرة الأولى لأمسية اليوم، والبداية كما هي العادة ما أبرز الحدث. رئيس الجمهورية استلم عدد ملفات جديدة لسفراء معتمدين لدى البلاد بحضور الوزير المنتدب لدى الخارجية المكلف بالشادين بالخارج وعدد من مساعديه بالمكتب المدني. إدارة الإنتاج الزراعي تطلق مشروع تحسين العيش المشترك والتنمية المستدامة في القطاعات الزراعية والرعوية. كما تتابعون عدة تقارير تتعلق بالتقارير الثانية لتنصيب رئيس الجمهورية والصفحة الاقتصادية. مرحبا بكم. نبدأ النشرة بالملفات التي يعدها قسم التحرير في الذكرى الثانية لتنصيب رئيس الجمهورية، وقد تناولنا اليوم الإنجازات التي تحققت في الذكرى الثانية في المجال الشباب والرياضة. الذكرى الثانية لتنصيب رئيس الجمهورية كانت حافلة بالأعمال المنجزة على مستوى الثقافة والرياضة. شهدت السنة الثانية خطوات حقيقية يمكن ملاحظتها، ففي المجال الثقافي يعد تسجيل رقصة القرونة كتراث ثقافي حي إنجاز كبير للثقافة التشادية التي خطت خطوة نحو العالمية ودبلوماسيتها، بل هي قفزة يمكن أن تعلو اسم البلاد في المحافل الدولية. أما رياضيا فلا يمكن الإقفال عن تسجيل خطوة كبيرة بافتتاح الملعب الأولمبي لمشير تشاد إدريس ديبيتنو الذي أتى نتيجة للتعاون المثمر بين البلاد والصين. ملعب يعد تحفة معمارية يتسع ل30,000 متفرج، بالإضافة إلى الملاعب الفرعية التي يضمها الملعب وفقا للمعايير الدولية. كما أن الدبلوماسية الرياضية التشادية قد عادت لموقعها الطبيعي من خلال التعاون المثمر الذي كشف عنه مؤخرا وفقا للتعاون القائم بين الرياضة التشادية والفيدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا، التعاون الذي كشف من خلاله مشروع لبناء 23 ملعبا بالبلاد مما يغطي الولايات 23 الذي يمول من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يوحي بواجهة جديدة للرياضة الوطنية، بل لنقل المتنفس الرياضي للفرق بالولايات، وبوجود مسارح رياضية يمكن أن تساهم في اكتشاف مواهب الشابة وتقوية البنية البشرية الرياضية بالبلاد. كما أن عودة البطولة الوطنية الشاملة تعد بارقة أمل تمثل في مواصلة كفاح الرياضة الوطنية للوصول إلى العالمية بالتوازي مع الأنشطة المختلفة التي تقام على مستوى الولايات. يكفيك مثالا على مستوى العاصمة جمينة التي أقيمت بها العديد من البطولات كبطولة دون 17 عام وبطولة العاصمة وكأس البلدية، يضاف إلى ذلك مشاركة البلاد في التصفيات الإفريقية لكرة القدم التي تعد خطوة نحو تضافر الجهود لمشاركة فاعلة في الأيام القادمة. وقد يكون درس الأمس مفيدا لتجاوز نكبات الخروج القاسي في التصفيات الماضية، وإن أعذر المنتخب لغياب الملحقات الرياضية في التصفيات الأخيرة حتى الرمق الأخير من المنافسات ما أجل من خروجه قاد الوفاض في التصفيات الماضية، لكن الآن افتتح الملعب الأولمبي وعلى أمل أن يلحق به ملعب إدريس محمد أية سيكون للرياضة شأن آخر حالما وجد النظام التنظيمي اللازم المبكر للمنافسات، وهي خطوة يمكن في الجولة الثالثة من الولاية على مستوى الكرة النسائية. لا ننسى القفزة النوعية التي قطتها الرياضة النسائية بوصولها إلى تحقيق البطولة الاستثنائية التي حققتها بنات حواء بالدار البيضاء، ما سمح لهم بالوصول لأول مرة في التصنيف العالمي للكرة النسائية للفيفا وصولا إلى المركز 156 وفقا للتصنيف العالمي. وكل ما ذكر تعد خطوات حقيقية لأمل الغد الذي سيحتاج مزيد من الجهود للوصول إلى الحلم المنشود. رؤية الآمال المتعلقة بالشباب والرياضة تترجم لأرض الواقع، وهو أمر يمكن بمكاتفة الجهود من الجميع من أجل غد أفضل بمشيئة الله. في موضوع آخر، تسلم صباح اليوم رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبيتنو أوراق اعتماد 3 سفراء جدد معتمدين لدى البلاد، حيث قدم كل من سفير الاتحاد الأوروبي وسفير النظام السيادي العسكري المالطي وسفير المملكة العربية السعودية، كلهم قدموا أوراق اعتمادهم إلى رئيس الجمهورية بحضور الوزير المنتدبة لدى وزارة الخارجية وعدد من أعضاء المكتب المدني بالرئاسة. أسمهان جروتيدو.
2: شهد قصر توماي صباح الثلاثاء 19 من مايو 2026 مراسم تقديم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لدى جمهورية تشاد، حيث استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو السفراء الجدد كل على حدة إذانا ببدء مهامهم الرسمية في أجواء عكست متانة علاقات التعاون التي تجمع تشاد بشركائها الدوليين. وبدأت المراسم بتقديم سعادة السيد إمادور سانشيس ريكو أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية سفيرا فوق العادة والمفوض لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى تشاد مع الإقامة في العاصمة نجمينا. ويعد إمادور سانشيس ريكو من الدبلوماسيين الأوروبيين ذوي الخبرة الواسعة في القضايا الدولية والأفريقية، حيث شغل سابقا منصب سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأرجنتين، كما تولى رئاسة قسم أفريقيا الجنوبية والمحيط الهندي بجهاز الأمر الخارجي الأوروبي في بروكسل، وعمل كذلك مستشارا سياسيا ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة. ويحمل السفير الجديد شهادة عليا في العلاقات الدولية والقانون الأوروبي. وعبر السفير الأوروبي الجديد عن بالغ شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال، مؤكدا عزمه على العمل من أجل تعزيز الشراكة القائمة بين تشاد والاتحاد الأوروبي وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي. وفي السياق ذاته قدم سعادة السيد جان دوسكو فرسكي سفير النظام السيادي العسكري المالطي أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو، حيث شكل هذا اللقاء مناسبة لبحث علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها. جان دوسكو فرسكي تولى مناصب قيادية داخل مؤسسات مصرفية أوروبية كبرى، كما عرف بنشاطه الواسع في المؤسسات الإنسانية والخيرية. وعبر السفير الجديد عن شكره لرئيس الجمهورية على حسن الاستقبال، مشيدا بالعلاقات القائمة بين النظام السيادي العسكري المالطي وتشاد، مؤكدا التزام المنظمة بمواصلة دعمها الإنساني والتنموي في البلاد. كما قدم سعادة السيد أطاء الله بن زايد الزايد سفير المملكة العربية السعودية أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو سفيرا فوق العادة ومطلقة صلاحية مع الإقامة في أنجمينا، وكان ذلك إيزانا ببدء مهامه الدبلوماسية لدى جمهورية تشاد. ويتمتع السفير أطاء الله بخبرة دبلوماسية تمتد لأكثر من 20 عاما، شغل خلالها عدة مناصب في سفارات وبعثات المملكة العربية السعودية بالخارج، من بينها القاهرة وعمان ولوس أنجلوس، إضافة إلى توليه مهام قائم بالأعمال في جمهورية جزر القمر. ويحمل السفير السعودي درجة الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة القاهرة والماجستير في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية. وعقب خروجه من المقابلة أكد التزامه بالعمل على توطيد للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
3: اليوم ولله الحمد تشرفت باللقاء مع فخامة المشير وتم تسليم أوراق الاعتماد، ونحن على أمل إن شاء الله أن نعمل مع زملائنا في وزارة الخارجية التشادية على بذل المزيد في بناء هذه العلاقات. سوف نعمل سويا على تفعيل الاتفاقيات التي تمت، وهذا دورنا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع.
2: وقد حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير مدير المكتب المدني، إلى جانب المستشار المكلف بالشؤون الأفريقية والدولية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز تشاد لعلاقاتها وشراكاتها مع الدول والمنظمات الدولية بما يخدم التنمية والاستقرار والتعاون المشترك.
1: دبلوماسي ايضا استقبل رئيس الوزراء لما يهلنا صباح اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد، الذي أتى مهنئا رئيس الوزراء بمناسبة تكريمه ونيله لوسام الدبلوماسية الصينية تقديرا لجهوده التي بذلها خلال تواجده سفير للبلاد لدى الصين. محمد المهدي أحمد عبد الله.
4: يأتي هذا اللقاء في أعقاب تكريم معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا ومنحه وسام الدبلوماسي المتميز في بكين من قبل الحكومة الصينية ممثلة في وزارة خارجيتها يوم أمس الاثنين 18 مايو 2026، عرفانا بجهود السفير ألماي هلينا في تطوير علاقات التعاون بين البلدين تشاد والصين عندما كان سفيرا لتشاد لدى الصين قبل توليه منصب رئيس الوزراء. هذا وقد بحث معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا خلال لقائه اليوم الثلاثاء في مكتبه السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ جينينغ بحث سبل تعزيز تعزيز العلاقات الثنائية بين تشاد والصين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما تطرقا أيضا للشراكات الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين على كافة الأصعدة وبما يخدم المصالح المشتركة. مؤكدا كذلك معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا للدبلوماسي الصيني أن تشاد تولي دوما أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين، ومستعدة للعمل مع الجانب الصيني لتعميق أكثر للتبادل والتعاون المطلوب وتوسيع المشاريع بما يثري التنمية والنمو، مقدما شكره للحكومة الصينية على منحه وسام التكريم، متطلعا معاليه لأن تشحن علاقات الدولتين آفاق أرحب. من جانبه وعقب المقابلة، صرح السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ جينينغ مشيدا بمستوى العلاقات المتميزة بين نشبين وبكين، معربا عن تقديره الكبير لتشاد حكومة وشعبا، وقال: تناولنا مع رئيس الوزراء متانة العلاقات الثنائية بين الدولتين والمضي قدما على تعزيز كافة أوجه التعاون، كما جئت لأهني معالي رئيس الوزراء باسم الحكومة الصينية على وسام التكريم الذي منح إياه تحت مسمى ميدالية الدبلوماسي المتميز، تقديرا لجهوده على تعزيز التعاون الثنائي بين تشاد والصين عندما كان سفيرا لبلده تشاد لدى الصين، وسام منحته إياه الصين ضمن 8 دبلوماسيين آخرين من دول شتى، مشيرا السفير الصيني أن تشاد دولة واعدة وفرص الاستثمار فيها كبيرة، خاصة في ظل الاستقرار الكبير الذي تنعم به، مثنيا في الوقت نفسه على القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، متمنيا أن تشهد قادم الأيام مزيد من التعاون والشراكة الهادفة. جدير بالذكر أن معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا كان قد تقلد منصب سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية تشاد لدى جمهورية الصين الشعبية مطلع 2023 إلى مايو 2024 قبل استدعائه لتولي منصب رئيس الوزراء في 23 من مايو من نفس العام. وإرفانا من الحكومة الصينية بجهود عمله كدبلوماسي، منح أرفع وسام وتسلمه نيابة عنه السفير التشادي لدى الصين سعادة أب بكر صالح شهيمي.
1: لذلك الأنباء تريد إلى مسامعكم من القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية. جرى صباح اليوم بالهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات حفل التسليم بين المدير العام السابق بينزيب التوكري والجديد بكري أبو. مناسبة التسليم كانت بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتنا. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
5: عقب تعيينه رسميا بمرسوم رئاسي رقم 0978 الصادر بتاريخ 18 من مايو لعام 2026، المدير العام الجديد للهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات بكري أبو تسلم مهام عمله رسميا خلفا للبروفيسور بنزيمة تكري. المناسبة سمحت للمدير العام السابق بروفيسور بنزيمة تكري بأن يقدم حصيلة الإنجازات التي حققها خلال فترة تواجده على رئاسة المؤسسة منذ 4 سنوات، والتي منها تنظيم الامتحانات والمسابقات بصورة شفافة ونزيهة بالرغم من الصعوبات والتحديات، طالبا من العمال في الهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات الوقوف مع المدير الجديد لإكمال المشاريع التي هي قيد التنفيذ. أما المدير العام الجديد بكري أبو في خطابه شدد على أهمية الدور التي تلعبه المؤسسة في خدمة المواطنين، شاكرا في الوقت نفسه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على الثقة التي وضعوها في شخصيته، مؤكدا أنه سيكون على حسن ظنهم وتقديم كل الإمكانيات والوسائل الممكنة من أجل نجاح العمل. هذا ومن ثم قام الطرفين بالتوقيع على المحضر إذانا بتسليم المهام، كان ذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتنا إلى جانب المدراء والفنيين والمعنيين بشأن التعليم العالي.
1: وإلى هذا وقبيل وصول العاصمة الجميلة، توقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني بمدينة بنغور يوم أمس خلال توجهه إلى ولاية مايوكي بالغربية، وذلك بغية الوقوف على حالة المؤسسات التعليمية بالمدينة. تقرير عبد العزيز أحمد يعقوب والتفاصيل.
6: في إطار مهمة عمل تقوده إلى مدينتي لاي وبالا، توقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتنا بيني بمدينة بنغور، حيث زار مركز التكوين التقني والمهني. وتهدف هذه الزيارة إلى الوقوف على واقع المركز ميدانيا والاطلاع عن قرب على سير العمل فيه. وخلال جولته داخل ورشات اللحام، الخياطة وميكانيك السيارات، استمع الوزير إلى شروحات قدمها رؤساء الورش المختلفة الذين انتهزوا المناسبة لعرض جملة من المطالب والاحتياجات. ومن أبرز الإشكالات المطروحة قدم بعض المعدات والتجهيزات والتي يعود تاريخ استعمالها إلى سنة 1958. وعقب ذلك توجه الوزير والوفد المرافق له إلى المعهد العالي لإعداد المعلمين ببنغور، حيث أقد جلسة نقاش وتبادل مع مسؤولي وأطر القطاع. ولم يكن هذا اليوم يوم راحة بالنسبة لوزير التعليم العالي، إذ يتضمن برنامج زيارته سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعاصمة جنبين أطلق ظهر اليوم بفندق راديسون بلو وزير الإنتاج الزراعي والتصنيع كيدبالا أطلق رسميا أعمال مشروع تحسين العيش المشترك والتنمية المستدامة في القطاعات الزراعية والرعوية بالبلاد، وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. جرت المناسبة بحضور عدد من أعضاء الحكومة. عثمان يحيى الحاج.
7: في إطار التعاون المستمر بين البلاد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بينيتا في مختلف المجالات، لا سيما مجال تحسين الوضع الزراعي، ومن أجل تفعيل مشروع العيش المشترك والتنمية المستدامة في القطاعات الزراعية والرعوية بالبلاد، هذا هو الهدف الأساسي من إطلاق المشروع. خلال الانطلاقة تناول ناصية الحديث المنسق الفرعي مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتب تشاتا، قال بأن المشروع جاء من أجل دعم وتحسين القطاع الزراعي والرعوي في تشاد بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 2 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل بواحد مليار. بدوره وزير الإنتاج الزراعي والتصنيع كيدا بالا قدم شكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه المتواصل للبلاد بغية رفع جميع التحديات التي تعيق عملية الزراعة والرعي بالبلاد، مضيفا بأن مشروع يستهدف كل من حجر لميس وكانيم ولاك، مؤكدا الوزير كيدا بالا أن المشروع سيقلل النزاعات بين الرعاة والمزارعين ويعزز الموارد الطبيعية. هذا ونشور في نهاية المناسبة تم عرض فيلم وثائقي للمناطق الزراعية والرعوية التي يستفيد منها المشروع.
1: وخلال تواجده بولاية ودي قام وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدبالا بزيارة ميدانية إلى الموقع الزراعي لموندو الواقع على بعد نحو 15 كيلومترا من جنوب شرق مدينة أبشة. تقرير حسن عثمان علي من مدينة أبشة.
8: تندرج هذه الزيارة ضمن متابعة الأنشطة الزراعية المنفذة داخل هذا المحيط الزراعي، حيث اطلع الوزير على مستوى تقدم الأعمال التي ينجزها المنتجون، كما تبادل النقاش مع أعضاء التعاونيات المختلفة العاملة بالموقع. وخلال اللقاءات عرض المنتجون أبرز انشغالاتهم ومطالبهم المتعلقة بظروف الإنتاج والحصول على المعدات والدعم الفني. ومن جانبه أكد الوزير حرص الحكومة على تقديم الدعم للفاعلين في القطاع الزراعي بما يسهم في تعزيز قدرات الإنتاج وتحسين المردودية الزراعية. وأوضح كيدبالا أن تطوير الموقع الزراعي تندو يمثل استجابة عملية لتحديات انعدام الأمن الغذائي، كما يشكل وسيلة لتعزيز فرص العمل في الأوساط الريفية. ودعا التعاونيات إلى مواصلة جهودها من أجل جعل هذا المشروع رافدا حقيقيا للتنمية الاقتصادية في ولاية والداي، كما جدد الوزير التزام السلطات بدعم المبادرات الزراعية التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في تشاد. ويدار الموقع الزراعي تندو الممتد على مساحة 94 هكتار من طرف منظمة التقدم غير الحكومية وبرنامج الأغذية العالمي بدعم مالي وفني من الوكالة الألمانية للتعاون والتنمية. أبشا، حسن عثمان علي، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فير إبراهيم إيساق المي اجتماعا مع مختلف رجال الأمن والدفاع من أجل بسط الأمن والسلام بالولاية. تقرير موسى أحمد دود من مدينة بلتيم.
9: عقد مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرا إبراهيم إيساق المي اجتماعا أمنيا موسعا بحضور القيادات العسكرية والأمنية والإدارية، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن في مختلف مناطق الإقليم. خلال الاجتماع تداخل عدد من المشاركين مؤكدين أهمية تعزيز الأمن وحفظ ممتلكات المواطنين والأمل على حمايتها من أجل اعتداء أو تخريب باعتبارها مسؤولية مشتركة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمع. كما شدد المشاركون على ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز التنسيق المشترك بين القوات الدفاع والأمني حفاظا على أمن المواطنين. مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فراء إبراهيم إيسا قلماي خلال الاجتماع دعا من الجميع ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية.
10: أنا الشعب مع الشعب الكانتون الشعب الكاري والشعب الفري والشعب البلاج كان ما قاموا هم ما ساعدوا للريال الأمن ده الأمن ما تيجي لابد له سنتر من الناس الشعب الكانتون من الشعب الفري كل واحد خليه يشارك مع الريال الأمن وكان أي شيء هم الشغل اللي بشوفه بس ما في مكان يفوت مين مكانهم ده مرات الريال الأمن ما نر سيرفيس السيكوريتي ما عنده خبر ده كان هم كان ما قاموا ساعدونا وما وجونا ده أنهم بس سيكوريتي وير ما يقدر كلام لنا طول منه كله واتفقات وجدوا الجن خليه يستعيننا ويساعد الرجال الأمن عشان العافية تجي في بلدنا.
9: مشددا على أهمية نشر ثقافة السلام والأمل على معالجة القضايا التي قد تؤدي إلى النزاعات والخلافات، كما ناشد من قوات الدفاع والأمن بذل المزيد من الجهود من أجل حماية المواطنين وتعزيز الأمن والسلام في مختلف مناطق الأقليم. بلتين موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: ومن بلتي نتجه إلى ولاية بحر الغزال، حيث عقد المندوب العام للحكومة لدى الولاية آدم مصطفى إبراهيمي لقاء مع المسؤولين الإداريين ورجال الأعمال من أجل بحث مسألة نقص الوقود في المحطات وتوقفها لدى البعض. تقرير محمد كوشة صالح بمدينة مصر.
11: شهدت محافظة بحر الغزال مؤخرا نقص في الوقود، حيث أغلقت محطات الوقود وتوقفت بعض خدمات النقل والمركبات عن العمل ومعالجة هذا الوضع. ووفقا للقرار المشترك رقم 185 بشأن تحديد أسعار البيع المنتجات البترولية، استدعى المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال غرفة تجارية المسؤولين الاقتصاديين المحليين ورؤساء الوحدات الإدارية. استجابة لرسالة المندوب العام، تعهدت السلطات الإدارية والجهات الاقتصادية بمضاعفة جهودها لضمان تنفيذ المرسوم الذي يحدد أسعار البيع المنتجات البترولية وتعزيز الجهود المناصرة على جميع المستويات من أجل معالجة هذا النقص في الوقود. محمد كوش صالح للإذاعة التشادية.
1: ونتجه إلى الأراضي المقدسة، حيث تتواصل الجهود المتعلقة بالقدمات التي تقدمها هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة، حيث أطلقت الهيئة مركزين صحيين بمقر إقامة حجاج بيت الله الحرام من الشادين. التفاصيل مع مفدنا عبد الجليل عبد المكرم آدم.
12: بعد 12 ساعة من وصول الفوج الأول والثاني بمكة المكرمة، فتحت العيادة أبوابها لتستقبل المرضى الذين يشتكون من حالات عدة، أكثرها الزكام الذي في الغالب يظهر معه أعراض الملارية. طوابير مصطفى تستقبلها العيادة صباحا ومساء ناتجة عن التغيرات البيئية المتقلبة من بلد لآخر. مسؤول العيادة الطبيب روزي تشوي عيسى يصف لنا الحالة الصحية.
13: من جينا ما شاء الله الكونسولتي البليرين ده 1740 وايت، وفوقهم ده اللي جينا ناس التعبانين شيء ده 11، وكل وديناهم في المستشفى السويدي هنا، وما شاء الله ما لقينا صعوبات كتير. الناس كلها من زمين المرضانين كلها كان جو الشغل الورينام ده جاي برجو ما جاي بساجلو.
12: وتأهبا للحالات الحرجة، نسقت اللجنة الصحية مع وزارة الصحة السعودية بنقل كافة الحالات المستعصية إلى المستشفيات السعودية، وتتكفل هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة أورجيب بنفقة العلاجات. جهود اللجنة الصحية لن تقتصر هنا فحسب، بل اتسعت وعمل التنسيق مع جمعية يبصرون بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية لإجراء كشوفات وفحوصات طبية خاصة عن أمراض شبكات العيون وارتفاع الضغط لهما في جناح محازي. يوضح استشاري شبكات العيون الجراح محمد رشاد النقيب عن مسببات بياض العين.
14: الموية البيضة هي الحالة العامة أو مسبباتها إنسان كبر. الموية الزرقاء ارتفاع في ضغط العين، ما في مسببات معينة بس في ارتفاع في ضغط العين.
12: هذا ونشير فإن هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة فوضت 5 لجان ترافق حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، من بينها اللجنة الصحية التي تعتبر عنصرا مهما في خدمة ضيوف الرحمن.
1: في الصفحة الاقتصادية تناول اليوم الزميل عمر حسن دحب في صفحة الاقتصادية مشروع تنمية القطاع القطني بالبلاد، أدعوكم لمتابعته. الفني. يشير إليه الفني بأن تقرير الزميل أمر حسن دهب ليس جاهزا ختاما. نشرة الإخبارية تقبل تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية التبصة لكرجنان فضيل في الإشراف العام والإخراج يوسف محمد زين. تحياتي في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. حتى نلتقي بكم في يوم غد بذات التوقيت، ندعوكم لمتابعتنا لمزيد من الأخبار حول موقعنا onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama. قدمتم في رعاية الله يحفظك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعي الكرام أينما كنتم بعدما استمعتم نشرة الأخبار، أما الآن حان موعد فقرة برنامج مهم، أرجو المتابعة. مستمعي الكرام دائما هناك في الهندسة الصوتية المهندس دبسادي فيدال، أعدت وقدمت البرنامج مريم عثمان ساكن، أترككم وهذا البرنامج أرجو المتابعة.
1: المستمعين الأفاضل متابعينا في كل مكان، أهلا بكم في متابعة برامج الإذاعة الوطنية وتشادية الحلقة من إعدادها وتقديمها محدثكم عباس بكر مصطفى، وفيها استضيف داخل استديو إذاعة صوت مجرسة النائبة البرلمانية الدكتورة عواطف تجاني كويبرو والتي تمثل محافظة أم جرسة في المقاعد البرلمانية. سأناقش معها في هذه الحلقة كيفية اختيارها كنائبة وما هي الأهداف المنتظرة التي تسعى إلى تحقيقها لصالح سكان أم جرسة عاصمة ولاية إنيدي الشرق. السلام عليكم دكتورة عواطف تجاني كويبرو.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، فنشكركم جزيلا لاستضافتكم لنا.
1: شكرا هنادا، نشكرك لوجودك معنا على أساس نناقش مسألة التي تتعلق بولاية إنيدي الشرق، لأنك نائبة برلمانية تمثلين هذه الولاية في الجمعية الوطنية التشادية. أولا الدكتورة عواطف تجاني كويبرو، أخبرينا بشكل مختصر كيف تم اختيارك كنائبة برلمانية لولاية نيدي الشرق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تم اختياري كنائبة برلمانية لأمثل محافظة أم جرس بولاية نيدي الشرقية، وتم الانتخاب حسب البرنامج المعروف الذي عبره تم انتخاب جميع النواب البرلمانيين وكذلك المستشارين الولائيين والبلديين.
1: هل لك أجندة خاصة تقومين بها خلال الأيام أو السنوات التي أنت تمثلين ولاية نيدي الشرق في الجمعية الوطنية؟
2: بالطبع من البداية في حملتنا الانتخابية يعني التزمنا بتطبيق أو بمتابعة تنفيذ البرنامج السياسي للمشير محمد إدريس دبيت نو رئيس الجمهورية، وإن شاء الله هذا ما سنقوم به في خلال الخمسة أعوام القادمة. سنقوم بمتابعة تنفيذ كافة البرامج المندرجة تحت إطار البرنامج السياسي، وأعتقد إنه البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية اللي يكون من 12 مشروع و100 نشاط هو عبارة عن برنامج طموح جدا وبيحتوي على كل المتطلبات اللي بتؤدي إلى رفاهية الشعب التشادي. بالإضافة لهذا على المستوى الخاص نحن تأحدنا مع الشعب في خلال الحملة الانتخابية، وضعنا اليوم خطة عمل ممكن نعمل عبرها لتنمية المنطقة ورفاهية السكان والوصول إلى تطلعات الشعب. في البداية إن شاء الله قلنا سنتابع تنفيذ البرامج المدرجة تحت إطار البرنامج الأساسي لرئيس الجمهورية، والحاجة الثانية إن شاء الله سنقوم بحل مشكلة غياب الموظفين من المرافق الصحية والتعليمية، والشيء الثالث إن شاء الله سنشجع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار خاصة من أبناء المنطقة للاستثمار في المنطقة وخلق فرص عمل للشباب لرفع الاقتصاد المحلي وكذلك للحد من الهجرة بتاعت الشباب نحو العاصمة. والشيء الرابع إن شاء الله سنقوم بطرق أبواب المنظمات المحلية والدولية المختصة في مجال التنمية لتقديم البرامج التنموية التي ممكن أن تخدم المنطقة، وبطبع إن شاء الله سندافع عن مصالح حزبنا وحزب الحركة الوطنية للغاز وكذلك مصالح شعب محافظة أم جرس بكل ما نملك من قوة إن شاء الله، وسنمثلهم أفضل تمثيل بما يتماشى مع أخلاقيات الشعب ومبادئ الحزب بإذن الله.
1: نتمنى إن شاء الله يجد الشعب كل هذه الأشياء متوفرة حتى يقتنع من اختيار من تم اختيارهم، من لماذا تم اختيار الدكتورة عواطف تجاني كويبرو من خلال اختيارك كنائبة برلمانية تمثلين ولاية نيدي الشرق وبالتحديد مدينة أم جرس، إذن هل لك أولويات تقومين بها؟
2: نعم، أعتقد أولوياتنا هي أولويات الشعب، والأولويات التي يحتاجها المنطقة معروفة لدى الجميع. أولوياتنا هي الخدمات الأساسية المتمثلة في الصحة والتعليم والماء والكهرباء والبنية التحتية. هنالك تحديات كثيرة، هنالك مشاكل كثيرة ولكن هذه الخدمات الأساسية نحن نضعها في الأولويات.
1: المستمعين الفاضل لو مشاهدين الكرام هكذا تتابعون هذه الحلقة عند المحطة الولائية لولاية إنبي الشرقة، هكذا ضيف الحلقة الدكتورة عواطف التجاني كويبرو نائبة برلمانية. الدكتورة عواطف التجاني كويبرو، الإنسان حينما يتم اختياره في مهمة معينة لابد يقوم بأشياء تقع عليه على عاتقه مهمة كثيرة، لأن الشعب ينتظر منك الكثير، كيف تحاولين لتخففي عنهم هذه الصعوبات؟
2: نعم بالطبع، يعني عندما تم انتخابي كنائبة برلمانية لأقوم بتمثيل شعب أمجرس، هذا بالنسبة لي مسؤولية كبيرة ومحفوفة بكثير من التحديات كما ذكرت. إن شاء الله كما ذكرت سابقا حسب البرنامج الذي وضعته وحسب برنامج فخامة رئيس الجمهورية سنقوم بالعمل الجاد وبالمتابعة الحثيثة وبالعمل المتواصل إن شاء الله لإيجاد الحلول التي تؤدي إلى رفاهية الشعب وإلى تنمية المنطقة، لأني أؤمن جدا بأنه مع كل اجتهاد ومع كل عمل جاد ستوجد نتائج بإذن الله.
1: إلى سؤال آخر، الدكتورة عواطف التجاني كويبرو، هل تعتقدين مع تنفيذ كل هذه المتطلبات من الشعب هل تتوقعين تغيير حياة الشعب إلى الأفضل؟
2: إن شاء الله بإذن الله إذا تم تنفيذ كل هذه البرامج أو كل هذه المشاريع خاصة مندرجة تحت إطار البرنامج السياسي للرئيس الجمهورية، إذا اجتهدنا وتابعنا مع الجهات المختصة وإذا تم تنفيذ كل هذه المشاريع بالطبع هذا سيؤدي إلى نهضة المنطقة وإلى رفاهية الشعب بإذن الله.
1: إذا نبقى دائما في هذه الحلقة، ومثلا في بعض الأحيان نجد بعض الناس حينما يتم تعيينهم أو يتم اختيارهم غالبا أنهم يسكنون في العاصمة الجميلة، من الصعب يلجؤون إلى الأساس يستمعوا إلى صعوبات المواطنين حتى يرفعوا هذه الصعوبات إلى الجمعية الوطنية ليسمعوا هذه الإشكاليات يتم حلها. أنت كيف تستمعين إلى صعوبات سكان أمجرس؟
2: بالطبع طبعا مقر الجمعية الوطنية هو في العاصمة مجمينة ومكان عملنا هو في العاصمة مجمينة، ولكن نحن كممثلين للشعب ونحن على اتصال دائم مع الشعب ونحن يعني متاحين للاستماع إلى مشاكلهم وإلى متطلباتهم بصورة يومية. وأنا عن شخصي بعد أن تم تنصيبنا مباشرة أنشأت مجموعة واتساب خاصة لأتواصل فيها مع ممثلين الشعب من أمجرس، هنالك مجموعة من الشباب الطموحين المحبين لبلدهم المتطوعين الذين يدافعون بشدة عن مصالح المنطقة، أتواصل معهم باستمرار عبر هذه المنصة أستمع فيها لمتطلباتهم ولآرائهم ولكل ما يحدث بصورة يومية في المنطقة، وكذلك عبر هذه المنصة أوجه لهم جميع تساؤلاتي واستفساراتي في القضايا التي تخصهم، وهذه المجموعة سميتها صوت أمجرس.
1: شكرا، أحسنت في اختيار مجموعة للاستماع إلى صعوبات، للاستماع إلى أصوات الشعب خاصة سكان مدينة أمجرس والعمل على حل هذه الإشكاليات. المشاهدين الكرام ما زلتم معنا في متابعة هذه الحلقة، أذكركم ضيفة الحلقة الدكتورة عواطف التجاني كويبرو نائبة برلمانية تمثل مدينة أمجرس في المجلس البرلماني بالجمعية الوطنية التشادية. الدكتورة طبعا لكل واحد أسلوب في حل قضية معينة، أنت مثلا كمستشارة حديثة، لا أعتقد سبق كنت مستشارة، كمستشارة حديثة تمثلين أمجرس، أمجرس تعاني من في العديد من المشاكل، هل تتوقعين خلال 5 سنوات القادمة تستطيعين تخفيف هذه الصعوبات بنسبة 50 أو 60%؟
2: نعم بالطبع، أنا نائبة برلمانية جديدة لأول مرة أعمل بالبرلمان، ولكن أعتقد مع العمل الجاد إذا كانت هنالك إرادة حقيقية وهنالك عمل جاد ومتواصل بصورة يومية وإن شاء الله نحن مستعد. كلمة الأخيرة أوجه كلمة لسكان محافظة مجرس الذين أمثلهم وأفتخر أن أمثلهم أمام الجمعية الوطنية، يعني أوجه لهم رسالة بأن التنمية هي ليست فقط من جانب الحكومة، وكل فرد في هذا المجتمع لديه دور في التنمية، ونتمنى كل إنسان إذا كان استثمر ده يعتبر تنمية، إذا كان حافظ على النظافة بتاعت البيئة بتاعته ده برضو يعتبر تنمية، كل شيء بيعمل إنسان بيعتبر تنمية. نطلب من المواطنين هم يشاركوا بطريقتهم الخاصة في تنمية المنطقة، وكذلك بطلب من جميع الذين تم انتخابهم حديثا بما فيهم المستشارين البلديين على رأسهم عمدة مدينة مجرس، والمستشارين الولائيين على رأسهم رئيس المستشارين الولائيين. بطلب الفترة القادمة محتاجة مننا جهد كبير، أتمنى أنه نتضافر ونضافر جهودنا في أنه ننمي المنطقة، ولازم نجتهد لأنه ما تكون هنالك نتائج بلا عمل. لازم نعمل بصورة متواصلة، نعمل بجهد، نعمل بلا كلل إن شاء الله عشان نتوصل لنتائج.
1: هكذا فعلا الولاية ولاية حديثة لها 6 محافظات، عليكم شد المئزة لتنمية هذه الولاية وجعلها ضمن المسافات الولايات المتقدمة، الولايات التي حظيت بالبنى التحتية وما إلى ذلك. متابعينا، إلى هنا نصل وإياكم لنهاية هذه الحلقة. ضيفها الدكتورة عواطف تجاني كويبرو، نائبة برلمانية تمثل محافظة أم جرس في المقاعد البرلمانية. الحلقة من إعدادها وتقديمها عباس أبكر مصطفى، الإشراف والمتابعة آدم نسرويجي، في هندسة الأصوات الزميل حسين أنغاري. ابقوا دائما في متابعة برامج إذاعة صوت أم جرس عبر الإذاعة الوطنية التشادية، إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة بمشيئة الله.

نور هل وبان خلالك هل نور وبان خلالك نور هل وبان وأشرف داهي الأكوان صيامك صح للأبدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو الساعة 6:45 دقيقة سوا نبدأ برنامجنا هنا اليوم يوم 19 شهر 5 2026. 75 دقيقة نقول سوا في مدة 75 دقيقة يخدمكم في مكانة الفن فيديل، وقدام الميكروفون حسن يا آدم محمد. لكن بعد شيء إن شاء الله نسمعوكم كل بلاغاتكم، وقبل البلاغات إن شاء الله تسمعوا برنامج الحقوق والواجبات، ووراء البرنامج الحقوق والواجبات إن شاء الله نسمعوكم كل بلاغاتكم. هنا اليوم الشيء النشر الإخبارية المسائية تسمعوا بالساعة 7:15 وبعد ذلك نواصل لخايدة الساعة 8 إلا دقيقتين، ده الوقت المهدد لي أنا نختم فوق البرنامج، ونخلي البكال للزميل جواسل بيكرام فرنسي. نخلوكم تستمتعوا شوية بأخانينا، وبعد ذلك كمان ندخلوا في بلاغاتكم. متابعة سعيدة.
1: الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات برنامج أنا أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم. الحقوق والواجبات برنامج أنا الإذاعة الوطنية الجادية.
2: أعزائي المستمعين الكرام، أنا برنامج الحقوق والواجبات، السلام عليكم. برنامجكم هنا اليوم نهجو في حقوق الملكية. ضيفنا البرنامج السيد المدير العام للشؤون القضائية بوزارة الشؤون العقارية والملكية علي عبد الله إبراهيم. السلام عليك سيد المدير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السيد المدير، تقدر تقدم لنا كشرح اسبليكاسيون خاصة في حقوق الملكية؟
3: شكرا سيد عثمان بالفرصة اللي قدمتها لي عشان نناقش مع المستمعين في مسألة هامة جدا، مسألة حقوق الملكية. الملكية مثل ما قالوا الحقية عند الإنسان في الأراضي، بتكون أي إنسان يقول ده ملكي. القانون رقم 22 23 و24 سوى الخطة الخطوط الإنساني بلغ ملكية في أراضي من أراضي أنجاد. أولا، إذا كان المكان فوق يدوكين داخل حلة كبيرة، أي يوربين بقوله لو بفرنساوي، كان داخل الحلة القانون بسمح للإنساني يلقى اتريبيسيون. الدولة بتقدم له، بتديه تيران وإن بعد الرسوم كافية، مما مجرد كفار رسوم بسولو بعد الأوراق. الرسوم دي فوق بقول له بري دي تيران، تمن عن الأراضي الحكومة بتديله لزولة. طبعا التمن ده هو قايد موجود في الأوراق. إذا كان في مكان سانتر فيل، ما بكون ما برا في الضواحي برا، ما بقوا سوا واحد بمتر ريال المتر كاري، كان بيجي برا ب 20,000 ريال المتر كاري، كان بيجي في سانتر فيل. الدولة بأمكي بتديك. ده أول خطوة هنت الملكية، ما دام اتكفيتها بسولك بلان باسمك وبيسجلو في الكمبيوتر كملكيتك، بعد ده عندك حق تتابع الأوراق ده لخايد من كاداستر، بمشي في دومين، من دومين برسول الميري، من ميري برجو دومين بمونتي أريتي دغري أغري. الأريتي وقت المرك دا عندك وثيقة الأساسية لبداية عن الملكية. بعد الأريتي لقيتها بتطلب من الميري، تكتب لي ميري تقول أنا ندورة تسمح لي عشان نبني

0: permis, bisolu lek attestation de permis de construire. Al permis de construire da inti ptisei plan hanak jahiz khutta hanal bet wa la ashiya al wajib tidakhila fi al bet di kulla ke gede fi plan tigaddim alim hatta bisolu bantuka al autorisation tabni da kulla ke أماكن واحدة مثلا هابطة المي يكون غرق المري بتعرف البكانات دي كلها إذا كان بكان هابط بلين يقول لك لا لا بلانك ده ما عدل أدل بأدلو لك عشان ما المي تبا ما يعزك وإذا كان بكان عالي وإنت سويت عالي زيادة يقول لك لا لا ده ما بيجي في النورمة خليه يرجعوه في النورمة مثل ده بتعديلات بيسووا بدوك تصريح عشان تبني من مجرد ما بنيت كمل بتودي لكوميسيون في دومين بجو بيشوفوا القيمة اللي دخلتها في الأراضي دي وبمشوا بيسووا بروسي فيربال بودو في مكان الكونسيرفاتور الأمين عن الإقارية هو بيودي في جورنال أوفيسيال بيشوفوا بيعلنوا في جورنال أوفيسيال أن الزول بكان ده بكانه وبدور بيسجله هل عراد ما في إذا كان زول معارض ما في بعد كمل الياتو ده بيسجله له بأسمه دي الملكية التامة الملكية دي خلاص بقى التامة وزول بقدر بجي بلمسة بكانك ده ما في ده في أراضي يربان أما في أراضي القروية انت تدول تسيلك مشروع أنا زراعة إما مشروع أنا ثروة حيوانية أما مشروع أي مشروع ريفي تدور تسي ممكن ما تتفق مع الناس تطالب أن تغلق أراضي تسي فوق مشروع لكن إذا كان تدور الملكية تثبت لك في أتو هناك تمشي في السوبريفكتور تقدم أوراقك في السوبريفكتور أنا البكان ده لقيته وندور نسي مزرعة القانون بسمح للسوبريفي بسيلك أريتي بروفيزوار الأريتي ده بنادو أريتي دي لوكاسيون بأجلو لك الأراضي دي عشان تزرع فوقها مجرد ما أجلو لك عندما بعد الرسوم تكفي و تسي زراعتك مكتوبك بمرقولك أريتي هناك بمرقو وتتابي في أوراقك وبنص تزرع في تسي مشروعك تدول تسي ده إذا كان أراضي من 5 هكتار وتهت ده سوبريفي بيسي لك أريتي دي لوكاسيون بنتيك أما إذا كان التيران من 5 لـ10 إلا الوزير بدي أريتي بروفيزوار بقول له دي لوكاسيون من 10 وفوق إلا مرسوم رئاسي ده كله كي بروفيزوار بنتوك له جست لي تحاول تبدأ فوق مشروعك المشروع ده وقت بديت تخدم فوق تزرع فوق شغالية شذر تركبها وبيوت كلها كنت أنا ساكن فوق تديسة وكي وإن ده رسوم في دومين تكفي لخايت 5 سنوات إذا كان قدر أنجزت شغل بيكلف ما أقل من 5 مليون بعرفك أنت زول جاد في عملك وإندك نية ما بتشيل الأراضي دي عشان تهتكرها فعلا بدوك تسري تسي ملكية هنا المكان ده. إذا كان كفيت رسوم الدولة وزرعت فوق في قيمة ما يقل عن 5 مليون خلاص بدوك أريتي ديفينيتيف. الأريتي ديفينيتيف ده عندك حق تسجله في تيتر فونسي في مكان الكونسيرفاتور. خلاص الملكية بقت هنتك. زول بقدر بجي بعارض لك فوقها. الحكومة كلها كن جات تحاول تدورها عندها فوق أي شغل بتجي تناقش معك عشان تتفقوا في تمن تبيع منك بيع. ده أهمية هنا تكوين الملكية تأسيس أوراق الملكية في مسألة الأراضي. في ناحية الأساسية هسه حاليا ماشيين فوق الواحد بيسير لي بلان كادسترال وهذا بس وبقيف بقول أنا دا يا توهجي صحيح بديت حطيت خطوة هنا توصل إلى الملكية. أما الملكية ما عندك لا إلا إذا كان عندك تيتر فرنسي. في دعنا نناشد الإخوة المواطنين يشكلوا كثير في الملكية. سألهم أراضي بقت مال الزول كن لقي أوراق ده كن عند البوسيبليتي ده خليها أسر يكمل أوراقها هنا ملكيتك بالكامل عشان ما يلقى درانجما من بعد الناس آخرين. إذا كان أنت ما بفرود كبير لقيتا تيتر فرنسية هناك ده إذا كان ما بفرود باللقيتا ده زول بتام بقدر بجي بأتاكي تيتر هناك ما في ده خلاص ملكيتك بتبقى بالكامل. ده كلام اللي نقدر نقوله اليوم لمسألة الملكية في جهات. الشكر.
1: شكرا خاصة للضيف البرنامج المدير العام للشؤون القضائية بوزارة هنا الشؤون العقارات والملكية علي عبد الله إبراهيم. ونشكر كل المستمعين التابعون. أقدم لكم البرنامج عثمان آدم الدود.
2: سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات. نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم الشيء. الإدارة هند الوزارة هنا استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد محمد ابن محمد اللمين الاندا نقا في كارتي فندوري سيكسيون 2 إيلو 66 لو 21 و23 يمشي في الإدارة بمكاتبه، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ليمن الإدارة عند الوزارة الاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عبد الله يحيى إبراهيم اللي عنده نقاء في كارتي دبزين سيكسيون 2 إيلو 173 لو 25، ومطلوب من الناس أن نذكر لكم أسماءهم دول كذلك يمشوا في الإدارة بمكاتبهم لشيء مهم بخصوص بكاناتهم. منهم كمان السيد عبد الله محمد يحيى لو 17 كارتي أنوار سيكسيون 1 إيلو 126 سعدية إبراهيم عمر لو 18 محمد مهدي الشيخ لو 19 محمد أحمد لو 19 عبد الكريم نور محمد لو 22 أحمد إبراهيم عبد الشفيق لو 24 و26 إيلو 124 محمد علي قلمي لو 1 3 و5 حبيب إبراهيم لو 7 و9 إيلو 127 فكي أثمان واري لو 19 عبد الكريم الفارس لو 20 إيلو 126 محمد علي يوسف لو 24 ميكائيلا محمد لو 26. مطلوب من الناس ديل كذلك يمشي في الإدارة بمكاتبهم لشيء مهم بخص بكاناتهم. ومطلوب كذلك من السيد محمد علي يوسف لو 13 أبكر عبد الرحمن محمد لو 14 عبد الله محمد يحيى لو 15 سعدية إبراهيم لو 16 أحمد إبراهيم لو 24 و26. ومطلوب كذلك من عبد العزيز مينا السيد عبد العزيز مينا كذلك عند نقع في كارتي قاسي سيكسيون 2 إلو 106 لو 17 18 19 و20. كذلك مطلوب من الناس ديل يمشي في الإدارة بمكاتبهم لشيء مهم بخص بكاناتهم. السيد محمد خير الله حسين خير الله عبد الله يدان محمد إدريسة قنبو هارون جدة شين ساكن شين أبا عجي شين الدليجي محمد أحمد بشارة آدم بشارة موسى أخي محمد الحاج المعربي وردي قال أنغردان قاسم شايبو بلامة النور تيربيل ليم الفرح يبلغ لكل الأهل بر وداخل بأروسا إيالهم النور ساكن وشين خير الله مبقى أم باكر يوم الأربعاء العزومة يوم الخميس في كارتية مشاقة اللي تدلقي محمد أحمد بشارة. نكرر البلاغ: محمد خير الله حسين خير الله عبد الله يدان محمد إدريسة قنبو هارون جدة شين ساكن شين أبا أجي شين دلقي محمد أحمد بشارة آدم بشارة موسى أخي محمد الهاج المعروب وردي خالة أنقردان قاسم شايبو بلامة النور تربيل لما الفرح يبلغوا لكل الأهل بر وداخل بأروسا إيالهم النور ساكن وشين خير الله ببقى عن باكر يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في كارتية مشاقة اللي تدلقي محمد أحمد بشارة وبهاي الهفلة كمان عبد الناصر. السيد تيراب قالب حسيني التوم عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن بلامة أجيت حسنة جبرين حسنة توم حسنة آدم أحمد أبود حسنة سيد تيراب غالب تيراب الشيخ ولا حسنة المعروب دندال ليم الله فرح يبلغه لكل الأهل بره وداخل بأروسنا أخوهم الشايبو تيراب الببقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة فيه جيليجي هنا بلامة أجيت حسنة
السنة. نكرر تيرا بقالي بهسيني التوم عبد الرحمن الشيق عبد الرحمن بلام أجيت حسنة جبرين حسنة توم حسنة آدم أحمد أبوت حسنة سيد تيرا بقالي بتيرا الشيخ أول حسنة المعروف بدندال. لما الفرح يبلغوا لكل الأهل أنا بر وداخل بأروسنا أخوهم شايبو تيرا بالببقى يوم الخميس العزومة يوم الجمعة في جليجي حنا بلام أجيت حسنة. إدريسا ميكائيلا ميكائيلا رمات تهليم الفرح يبلغوا لكل الأهل هنا برا وداخل بأروسا إدريسا ميكائيلا لا ببقى أم باكر يوم الأربعاء والأزومة كمان يوم الخميس في مقرقف هنا بلاما محمد تور كانتون كداد. نكرر إدريسا ميكائيلا ميكائيلا رمات لما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بأروسا إدريسا ميكائيلا لا ببقى مباكر يوم الأربعاء والأزومة كمان يوم الخميس في أما قرقف أنا بلاما محمد تور في كانتون كداد الساعة 7:06 نواصل من مكانة الفن.

0: أنا هنا الأمين، ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأمين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
1: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
0: نحن الأمين نرفض كل أشكال عن العنف القائد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان عن القرارات البتخص السلام.
1: الشباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارطة سمحة.
0: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأمين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.
2: الهموم هنحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون. مع البرومو الجديد كتير إكسترا هنموف أفريقيا، نادوا كل شبكات تات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف. بس مع فرفة كتير إكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم، بلهم هنتمن أو مدة زمنية. اختاروا الفورمي الحناكو بألف وأربعمية ريال عند و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم، ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم، ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد. دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جيس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا. نادوا كل الشبكات، موف افريكا عالم جديد ناديكم.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو، عندنا الساعة 7:15. مشرف الأخبار المسائية قدم علينا بشير عمر بشير، متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: مساء نور السيدة هسانية عبد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم الشيء 19 مايو 2026، والنشرة طوال نبتها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بيت نو استلم اليوم عدد من الأوراق الرسمية من تلا سفراء البدات اللاجو بخدمة في بلد نجات. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير أنا ماي هلينا كرمو بميداي هنت الوسام هن الدبلوماسي المتميز كرمت اللادول هنت الصين في إطار الجهود القمة بها هناك وكت قايد سفير في اللادول هنت الصين. والوزير هن الزراعة كيدا بالا أنطى اليوم هني في العصر من جمينا البداية هنت المشروع اللي بحثوا نفوق المعيشة المشتركة عن بين المزارعين والريان ولا تنمية المستدامة. دي العناوين، وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو استلم اليوم في القصر الرئاسي أوراق تلا خدمها ثلاثة سفراء جداد جو في العاصمة بنجمينة يقود هنا في بلد نجات عشان يمثلوا الدبلوماسيين دولهم، وهم السفيرها الاتحاد الأوروبي إمادور شان سيس ولا سفيرها النظام السيادي العسكري المالطي جان ديسكو فرانسكي ولا سفيرها المملكة العربية السعودية سعادة أطاء الله زايد بن زايد. السفراء الجداد ده كان قبلهم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو، وخلاص بدوا خدمتهم رسميا في بلد نجات. المناسبة دي كان بقت بحضور الوزير المندوبة في وزارة الشؤون الخارجية فاطمة الجنيه قرفة والوزير الأمين العام في رئاسة الجمهورية ولا وزير مدير المكتب المدني والمستشار المكلف بالشؤون الأفريقية ولا دولية. وزارة الخارجية الصينية كان كرمتها للوزير رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي حالينا بميداي الميداي انت الوسام هنا الدبلوماسي المتميز في بكين، ده في إطار الجهود الكبيرة اللي قدمها السفير ألمي حالينا في قوين العلاقات القادمة من بلد نجات والصين، وكت قاعد سفير أنا بلد نجات في الصين قبل ما يكون في رئاسة الوزراء هنا في بلد نجات. وفي ده كان استقبلها اليوم الوزير رئيس الوزراء السفير ألمي حالينا كان استقبل السفير الصيني القاعد هنا في بلد نجات، وكلم معي في كثير من المجالات المهمة بين البلدين، وهنا السفير الصيني لرئيس الوزراء باسم الحكومة الصينية في تكريمها الميدالية انت الدبلوماسي المتميز اللي كان انطوالية دي من 8 دبلوماسيين آخرين قاعدين في الدول انت العالم. بقت اليوم ظهور في الهيئة الوطنية تنظيم المسابقات الأونكت حفلة تسليم العمل بين المدير العام الجديد والمدير العام السابق. المناسبة كان بقت بحضور الوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتنا عبد الرحمن ميكايل مؤمن.
2: بعد ما أجنوه رسميا بمرسوم رئاسي رقم 0978 المارب بتاريخ 18 مايو 2026، المدير العام الجديد هنا الهيئة الوطنية لنظمان الامتحانات والمسابقات بكري أبو شال خدمته رسميا، وده بدل البروفيسور بنزيما تكري. المناسبة سمحت للمدير المارب بروفيسور بنزيما تكري قدم فوقها الحصيلة هنت الإنجازات اللي كان حققها، وده وقت ما هو قاعد في رئاسة المؤسسة منذ 4 سنوات، والكل منها كمان نظمان الامتحانات والمسابقات بصورة عديلة وشفافة بالرغم من الصعوبات والتحديات اللي لقوها. طلب من الأمال في الهيئة الوطنية لنظمان الامتحانات والمسابقات خليه يقوفوا مع المدير الجديد ليكمل المشاريع الفضلة للمدير العام الجديد بكري أبوه. في خطابة كمان شدد في أهمية الدور القاتل الأبى المؤسسة في خدمة المواطنين، وأشكر في نفس الوقت كمان رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيت نو ورئيس الوزراء بالثقة لانطوها ليا، وأكد لهم كمان هو كمان بخدم ويجب نتيجة عديلة للمؤسسة. نذكر بكونوا الطرفين كمان وقعوا في المحضر حفل التسليم والتسلم، وده كان بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا وبعض من المدراء والفنيين والمعنيين القادمين في التعليم العالي.
1: الوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتنا كان قام بزيارة في مدينة بالا ولاي، ووقت جاي من هناك كان نزار في مدينة بنغور المركز عن التكوين التقني والمهني اللي جائد في مدينة بنغور. هناك كان شاف الوضع عن المركز ماشي كيف والصعوبات القاعدين بيعانوا منها المسائل في الإدارة والخدمة انت المركز. وبعد ده الوزير فات في المركز في المعهد الآلي هنا إدارة المعلمين في بنغور، وهناك سوى ملمح مع المسائل عن المعهد وأكلم معهم في القراية وفي الصعوبات القاعدين بلقوها في المعهد ده. في الأصبع أنجمنا الوزير هنا لزراء كيدا بلا أنطى اليوم ظهر في أوتر راديسون بلو البداية الرسمية انت المشروع اللي بحسن فوق المعيشة المشتركة بين المزارعين والرؤيان، والمشروع ده فوق التنمية الدائمة في المجالات انت الزراعة والري. المشروع ده مهم بيساعد السكان في بلد نجات في الزراعة والتربية انت البهائم، وقاعد تتأمى المشروع والمشروع ده قاعد بتأمى البرنامج عن الأمم المتحدة للنماء. المناسبة كان بيجد بحضور كثير من المعزمين. الوزير هنا الزراعة كيدا بالا كذلك قام أمس بزيارة في مدينة أبشي، ده في إطار المتابعة هنت النشاط هنا الموسم الزراعي. الوزير هناك كان سيا الزيارات وشاف الخدمة القاعدين بقوموها المزارعين وشنو الأصوبات القاعدين بلقوها. الوزير أكد المزارعين بيكون الحكومة تقدم الدعم لكل المزارعين عشان يكون عندهم فرصة خدمة في الوقت هنا الخريف الجاي. الحكومة من بلدنا تشات قاعدة تتأمل المزارعين هن القطن عشان ده ليتحسن لهم الحياة هنت المعيشة. زميلها جهوة بمر.
3: المشروع ده برفع الانتاج الوطني هن القطن بعد السنين، وكثير من المزارعين قبلوا بتربو الزراعة الاندى فايدة كثيرة مثل السمسم. وعشان يحققوا الهدف ده المشروع ده بالذات بيعتمد لجددان الآلات هنت الزراعة ويقوي الدعم الفني للمزارعين ويحسنوا وينظموا سلسلة هنت الانتاج ويكفوا أجل الخدامين المنتجين، وده لعشان يسهلوا ظروف هنت الخدمة داخل الزراعة. والقايمين بالمشروع بخدموا في قبلين الثقة للمزارعين ويشجئوهم ليقبلوا يزرعوا القطن. والأهداف اللي بتركز في المشروع بنط فرص هنت العمل للشباب والأوين الما عندهم خدمة، خاصة في المناطق اللي بتعاني من الظروف الصعبة والخدمة فوق ما فيها، وده عشان الشباب يلقوا الفايدة من التقنيات هنت الزراعة الجديدة. وكمان ده بالنسبة للدعم في جانب حان الزراعة وفرصة هنت الخدمة في الانتاج والتحويل والتسويق. ومن الخطوات دي بتساهم في وقفين الشباب القاعدين بجوا من برا في المدن عشان يلقوا الخدمة، والزراعة بتوفر لهم مصادر هنت الدخل كان قاعدوا برا في الريف. والأوين دايما بخدموا في الزراعة اللي هي سووها لقمة العيش بلقوا فرص كبيرة من الدخل الاقتصادي، وده من خلال أسسان الجروبات هنت الأوين. ده بيسهل لهم في الخدمة هنت الزراعة وبقدروا بيكفوا الأمال اللي بيساعدوهم وبقدروا يقووا القدرة التقنية والفنية هنت العمل الزراعي. وكمان المشروع ده بضمن أساسان بنية تحتية للتحويل والتخزين والتسويق، وده عشان يقووا القيمة المضاعفة للقطن التشادي. وبالرغم من المشروع لسه في مرحلة الأولانية، ده اللي بخلي يقيم الأثر الاقتصادي الفعلا بقفات الأوان. والتوقعات بتقول مكنين حن الأسر الريفية في لقمة العيش ويحسنوا الظروف الاجتماعية ويقووا الأمن القزائي ويحاربوا البطالة والفقر للشباب. نذكركم بكونه كان المتابعة في المشروع جاد أديلة ووفر لهم الدعم ده اللي بيكون المشروع، وخاصة يقدر يقبل الزراعة هنت القطن التشادي لمكانتها مثل زمان.
1: في أخبار الأقاليم في مدينة مصورو، سواء المندوب على الحكومة في ولاية بحر خزال آدم مصطفى إبراهيمي ما لما مع أعضاءنا الغرفة التجارية والمسائل المحليين كلم معهم في نقص الإسانس والغزوال البيجي ما فيه في داخل المدينة، والشيء ده قديم بأنه منه كثير من السكان في الأيام الفاتت. المندوب العام على الحكومة طلب من التجار خليه يحترموا الأسعار اللي كان خططها الحكومة وما يزودوها عشان ما تؤثر في الحياة انت السكان. في مدينة بيلتينغ المندوب الأم هنا الحكومة إبراهيم إساق الميس وملمة أمنية حضروا فوق كثير من المسائل الأساكر والإداريين، وده عشان يناقش الأوضاع الأمنية وكيف وفروا الاستقرار للسكان في داخل الولاية. خلينا نسمعوا للمندوب الأم هنا الحكومة في ولاية وادي فيرة إبراهيم إساق الميس.
4: الشاب دي كانتون الشاب دي كاري والشاب دي فريق والشاب دي بلاش كان ما قاموا هم ما ساعدوا للريال الأمن ده الأمن ما تيجي لابد له سمعتوا من الناس الشاب دي كانتون من الشاب فريق كل واحد خليه يشارك مع الريال الأمن وكان أي شيء هم الشغل اللي بشوفوه بس ما في مكان اللي يفوت من مكان ده مرات الريال الأمن ما مر سيرفيس السيكوريتي ما عنده خبر ده كان هم كان ما قاموا ساعدونا وما وجونا ده أنهم بس سيكوريتي وير ما يقدر كلام ده نطلب منه كله واتفقات وجدوا الجن خلي يساعدنا ويساعد الرجال الأمن عشان الآفة تجي في بلدنا.
1: في مدينة أدري وصل الوفد إلى اللجنة المصالحة والتعايش السلمي وكان استقبلها هناك المحافظ على محافظة أسونغا. التفاصيل من أدري مع مراسلنا أبو بكر موسى نورين.
5: وصل الوفد عند اللجنة المصالحة والتعايش السلمي إلى مدينة أدري برئاسة الجنرال محمد صالح وكان استقبلها محافظ مخطط أسونغا الدير بركو ومعايا كثير من المسائل عن مدينة أدري. الرسالة دي بتوجيه من رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو عشان يجمع الناس ويقوي العلاقات بينهم. وفي الساعة الاستقلال كان في احتفال كبير بحضور أهل المدينة وورود تراثية. في بداية برامج رحب الشيخ محمد الطاهر رئيس المجلس العالم للشؤون الإسلامية بأدري بالوفد وقال لازم الناس تكون يد واحد وتعيشوا في السلام والإقوى. نائبة أمدة أدري قصومة حمداي قالت أن الكلام الطيب بتسامح وبيقرب الناس من بعض. ممثل المشايخ ومنسقة التعايش السلمي التشادي السوداني بأدري ومعايا رئيس الشباب ورئيسة المرأة أكدوا أنهم الدور المجتمع كبير في توحيد الكلمة ونشر السلام. محافظ مخاطئ سونغا ديرو بوركو درقا قال أن التعايش بين الناس هو بيجيب الأمن والسلام والاستقرار خلي الناس يتماسقوا. رئيس اللجنة الجنرال محمد صالح قال إنهم جايين برسالة سلام من رئيس الجمهورية وطلب من كل الناس يتركوا المشاكل ويشتغلوا مع بعض عشان البلد تمشي لقدام. وزاد في كلامه وقال الناس خلي تسمع صوت حنا الأقل وتمنع الشباب التشاد من دخول في الحرب الحاصل في السودان. من مدينة أدرا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:27 دقيقة في استديو راديو تشاد خلاص بهذا كملت نشرة الأخبار من اليوم أشياء الفترة من النشرة نذكرهم بالأنامين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبيتنو استلم اليوم عدد من الأوراق الرسمية من سفراء البلاد الجوب وخدمة في بلد تشاد. والرئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألا ميهلينا كرموا بميداي هنت الوسام هنا الدبلوماسي المتميز كرمت الدولة هنت اللاصين الشعبية ده في إطار الجهود القمبة هناك وكيل قائد سفير في دولة اللاصين. والوزير هنا الزراعة كيدا بالا أنطى اليوم هنا في العصر من جمعنا البداية هنت المشروع البحث نفوق المعيشة المشتركة بين المزارعين والريان والتنمية المستدامة. دي النشرة اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار عبد الرحمن ميكايل مؤمن حجة هواب عمر وفاطمة عبد الله بركو وقدمها لك بشير عمر بشير في مساعدنا المهندس تبصادي كرفنا في دير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتصبحوا على ألف خير.
6: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

شكرا أعزائي مستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سميتوا النشرة الإخبارية المسائية قدمها لنا بشير عمر بشير داخل السيد عندنا الساعة 7:36 دقيقة. نواصل بباقي بلاغتنا المفضلة. الكوماندان محمد ولد اللمير، جيمي شيني ولد اللمير، بشارة ولد اللمير، بلامة موسى أبكر، الشيخ محمد أبكر، بلامة محمد جبرين نصر، عائلة آدم بنا وعائلة موسى، عائلة رمات مملوم توم، الشيخ ممجي سمائين أطمان، محمد مالوم أبكر جبرين، عبد الله الديف، الوكيل أديم جبرين، شيني علي، الحاج عبد الرحمن محمد، هارون إساخة، فتشو دقلا، خالة حلوف، بلام إبراهيم بشير، أبكر توم، أديم أديم مارادونا، عبد الرحمن جبرين، محمد خميس، عيسى جبرين، جدة التوير، الإمام دناء جدة، الإمام جامي عبد الرحمن، الحاج رمات توم، الشيخ جبرين أديم، أديم إبراهيم، كلهم قاعدين في أبجوغان كبير، لما الحزن يبلغوا، لبلام عبد الرحمن عمر، بلام النور إبراهيم، بلام أبو محمود، بلام هارونا، جدة بلام حامد حسيني، بلام أبا جدة داداي، بلام جبرين جابر، بلام بركة نوام، الشيخ ميمتا أبافيل، بلام بشارة هليليف، محمد ولد السلطان، إمام طاها، محمد كلهم قاعدين في جمعين فارة، بلام الحاجة دناء، بلام أبكر أديم ميلاندو، بلام أحمد أندورو، بلام رمات محمد، بلام حسيني بركة، بلام أحمد توم، الشيخ أدو أبو كوشة، بلام عبد الرحمن أبو قاسي، الشيخ أبتشا أنغارو، الشيخ أديم مرحال، بلام حسن أنجبا، بلام عمر رمضان، بلام توم جر ديليجي قليل جبرين عبد الرحيم، الحاج هارون مليمي، الشيخ جدة دشوش، علي تجاني، رمات بكر، بلام نجوان دودو، الشيخ عبد الله بنية، الشيخ أزرق محمد، بلام أبا كوشا، الشيخ شرك نكور، الحاج لاميدو، هارون صالح، أبا جدة جبرين قديم في أمود الله، لأبكر شايب رمضان أديم المعروف بإم بي إس، أبكر عبد الرحمن في جوز الطور إما ولا نجوم، بلاما جدة شدرة، أبا جدة حسن غاني في كاغا، الشيخ أبو خريس مومين، بلاما عمر محمد، الشيخ ممدو حسن عبد الرحمن دونغوس، الحاج هارون محمد، الشيخ محمد ولا أنغولي، الديليجي جيجير في جبل ليرو، جبرين إدريسا في ألايا، عبد الرحيم الحاجة في أنجوكدي، الحاجة أبكر كانيمبو، وكل الأهل بر وداخل وكل الهلال المجاورين بوفاة أنا أخوتي مؤمم هو التوم المعروفة بهو الجدي اللي توفت أمس في الليل، والصراحة كمان تبقى يوم الخميس في أبجوكان كبير، أنا بلاما موسى أبكر المرحومة اللي أفا ويرحمها بالجنة الكرير، الكوماندا محمد ولد اللمير، جيمي شيني ولد اللمير، بشارة ولد اللمير، بلاما موسى أبكر، الشيخ محمد أبكر، بلاما محمد جبرين نصر، عائلة آدم بورما، العائلة هنا موسى، عائلة رمات مالوم توم، الشيخ ممجي سمائين أطمان، محمد مالوم أبكر، جبرين عبد الله الديف، الوكيل آدم جبرين، شيني علي، الحاج عبد الرحمن محمد، هارون إساقة، فتشو دقال خالة حلوف، بلام إبراهيم بشير، أبكر توم، آدم مارادونا، عبد الرحمن جبرين، محمد خميس، إيسا جبرين، جدة التوير، إمام دناء جدة، إمام جامي عبد الرحمن، الحاج رمات توم، الشيخ جبرين آدم، آدم إبراهيم، كلهم قاعدين في أبجوغان كبير لما الحزن يبلغوا، لبلام عبد الرحمن عمر، بلام النور إبراهيم، بلام أبو محمود، بلام هارون الجد، بلام حامد حسيني، بلام أبه جدة داداي، بلام جبرين جابر، بلام بركة نوام، الشيخ ميمتا أبفيل، بلام بشارة هليليف محمد، ولا
السلطان إمام طه محمد كلهم قاعدين في جمينا فارة بلاما الهاج دنا بلاما أبكر أدي ميلاندو بلاما أحمد أندورو بلاما رمات محمد بلاما هيسيني بركة بلاما أحمد توم الشيخ أدو أبو كوشا بلاما عبد الرحمن أبو قاسي الشيخ أبتشا نغارو الشيخ أدي مأمور حال بلاما حسنة أنجبا بلاما عمر رمضان بلاما توم الجرمة الدليجي قليل جبرين عبد الرحيم الحاج هارون مليمي الشيخ جدة دشوش علي تجاني علي تجاني رماتة أبكر بلاما نجوان دودو الشيخ عبد الله بني الشيخ شرك محمد بلاما أبا كوشا الشيخ شرك نكور الحاج لاميدو هارون صالي أبا جدة جبرين نقرين في أمود الله لجدة شدرة أبا جدة حسنة في كاغة للشيخ أمود الله أبكر شايب رمضان أديم المعروف بإم بي إس أبكر عبد الرحمن في جوز الطور إما ولا نجوم بلاما جدة شدرة أبا جدة حسنة في كاغا الشيخ أبو خريس مومن بلاما عمر محمد الشيخ مامادو حسنة عبد الرحمن دونغوس الحاج هارون محمد الشيخ محمد ولا أنغولي الديليجي جيجير في جبل ليرو لجبرين إدريسا في ألا عبد الرحيم الحاج في أنجوكتي للحاجة أبكر كانينبو وكل الأحنا برا وداخل ولكل الهلال المجاورين بوفاتها أنا أخوتي مؤمم هو التوم المعروفة بهو الجدة اللي توفت أمس في الليل والصرخة كمان تبقى يوم الخميس في أبجوغان كبير أنا بلام موسى أبكر المرحومة الله يعفاه ويرحمها بالجنة محمد أجيت أبو بكر إبراهيم بلاما إمام محمد خرسة محمد حامد عبد الرحمن قرة الديليجي محمد أحمد بشارة اللوان إبراهيم أجيت مهدي حسن أبو نصيب أبيسو رميدو محمد خير الله أخي آدم الإمام جبرين آدم الإمام جدة هارون عبد الله يدان فلاتي عمر إبراهيم السيار آدم جدة الشيخ جدة عبد الله حسن آدم آدم عبد الله المعروف بكبا المعروف بكبا الحاجة الشريفة ساكن أبكر نايم محمد خرسة الترون خير الله أخي عمر صابون أبكر دقاش الشيخ بشارة قريمة محمد أحمد عائلة التشكو عائلة أبزين أبا جدة عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هسيني أنديوة لما الهزني بلقوا لكل الشيوخ ولكل الأهل بره وداخل ولكل الأهل البعيدين والقريبين بوفاتنا أخوتي وزوجتي مكوسي بتا الديف اللي اتوفت يوم الثلاث والسرخة كمان تبقى عن باكر يوم الأربعاء في كرتية مشاقة اللي تدلقية محمد أحمد بشارة محمد أجيت أبكر إبراهيم الإمام محمد خرسة محمد حامد عبد الرحمن قرة الدلكي محمد أحمد بشارة اللوان إبراهيم أجيت مهدي حسن أبو نصيب أبي سريميدو محمد خير الله أخي آدم الإمام جبرين آدم الإمام جدة هارون عبد الله دان فلاتي عمر إبراهيم السيار آدم جدة الشيخ جدة عبد الله حسن آدم آدم عبد الله المعروف بكبة الحاجة الشريفة ساكن أبكر النايم محمد خرسة أترون خير الله أخي عمر صابون أبكر دقاش الشيخ بشارة قريمة محمد أحمد عائلة الشكو عائلة أبا الزين أبا جدة عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هسيني أنديوة لما اللهزني بلغوا لكل الشيوخ ولكل الأهل بر وداخل بوفاتنا أخوتي وزوجتي مكوسي بالتديف اللي توفت يوم الثلاث السرخة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في كرتية مشاقة اللي تدلقية محمد أحمد بشارة الإمام آدم علي الإمام أبكر علي عمر علي الديبيتي أبكر علي سليمان علي صالح علي محمد عبد الرحمن الديليجي بول أكا الإمام أجيت موسى بيبلغ لكل الأهل هنا برا وداخل بالصدقة هنا الأربعين يوم هنا أبوم الحاج علي عبد الله الصدقة تبقى والختامة هنا إيالهم ببقى عن باكر يوم الأربعاء في كرتية الرنقاجي لتدليجي بول أكا الإمام آدم علي الإمام أبكر علي عمر علي الديبيتي أبكر علي سليمان علي صالح علي محمد عبد الرحمن الديليجي بول أكا والإمام أجيت موسى بيبلغوا لكل الأهل بره والداخل بالصدقة هن الأربعين يوم هن أبوم الحاج علي عبد الله ولا ختامة هن إيالهم كذلك ببقى عن باكر يوم الأربعاء في كرتية الرنقاجي اللي تدليجي بول أكا
هارونا

تبقى يوم الجمعة في عمود السجرة. أنا محمد جندي من ناحية أخرى بشكر كل الأهل ساعدون من بعيد ومن قريب وكل الأهل بر وداخل اللي ساعدون ماديا وفكريا وماليا وقت الوفاة ووقت الصدقة. أنا أميم الله يا أجير من كرير سعيد عمر عبد الرحمن محمد إيلي محمد عبد الرحمن توم وموسى توم بيبلغوا لي كل الأهل بر وداخل بالصدقة. أنا الأربعين يوم أنا أميم آدم محمد الصدقة دي تبقى يوم الجمعة في عمود السجرة. أنا محمد جندي من ناحية أخرى بشكره كل الأهل أنا برا وداخل اللي ساعدهم ماديا وفكريا وماليا وقت الوفاة ووقت الصدقة. وقت الوفاة أنا أميم أقول الله يا عاجرين. الديليجي أحمد بشارة أدم صالح هارون الشيخ عمر محمد أبو صالح هارون بشكره كل الأهل برا وداخل وكل الأهل الهلال المجاورين وكل المسائل اللي ساعدهم ماديا وفكريا وماليا وقت الوفاة. أنا أبوهم المرحوم الحاج عبد الكريم صالح. الديليجي أحمد بشارة أدم صالح هارون الشيخ عمر محمد أبو صالح هارون بشكره كل الأهل هنا بره وداخل وكل الناس هنا الهلال المجاورين وكل المسائل أساعدهم ماديا وفكريا وماليا وقت الوفاة. هنا أبوهم المرحوم الحاج عبد الكريم صالح. الأهل الله يا أجرهم. داخل الاستديو عندنا الساعة 7:47 دقيقة نواصل من مكانة الفن.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو. خلاص الوقت تم, أنا نختم البرنامج ونخلي اللبكة للزميل بودرين كوماكوي يجواس البرنامج بكلام فرنسي في مدة على 75 دقيقة. خدمكم في مكنة الفن كركنا في ديل وقدام الميكروفون حسني آدم محمد. نصب على خير الألف وخير متابعة سعيدة بباقي برامجنا هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نستهلها بالملف الخاص حول إنجازات رئيس الجمهورية في عامه الأول من ولايته الأولى، واليوم يتناول لنا حسب الكريم محمد سيد بازين ما تحقق في مجال الشباب والرياضة.
2: الذكرى الثانية لتنصيب رئيس الجمهورية كانت حافلة بالأعمال المنجزة على مستوى الثقافة والرياضة. شهدت السنة الثانية خطوات حقيقية يمكن ملاحظتها، ففي المجال الثقافي يعد تسجيل رقصة القرونة كتراث ثقافي حي إنجاز كبير للثقافة التشادية التي خطت خطوة نحو العالمية ودبلوماسيتها، بل هي قفزة يمكن أن تعلو اسم البلاد في المحافل الدولية. أما رياضيا فلا يمكن الإقفال عن تسجيل خطوة كبيرة بافتتاح الملعب الأولمبي لمشير تشاد إدريس ديبيتنو الذي أتى نتيجة للتعاون المثمر بين البلاد والصين. ملعب يعد تحفة معمارية يتسع ل30,000 متفرج، بالإضافة إلى الملاعب الفرعية التي يضمها الملعب وفقا للمعايير الدولية. كما أن الدبلوماسية الرياضية التشادية قد عادت لموقعها الطبيعي من خلال التعاون المثمر الذي كشف عنه مؤخرا وفقا للتعاون القائم بين الرياضة التشادية والفيدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا، التعاون الذي كشف من خلاله مشروع لبناء 23 ملعبا بالبلاد مما يغطي الولايات 23 الذي يمول من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يوحي بواجهة جديدة للرياضة الوطنية، بل لنقل المتنفس الرياضي للفرق بالولايات، وبوجود مسارح رياضية يمكن أن تساهم في اكتشاف مواهب الشابة وتقوية البنية البشرية الرياضية بالبلاد. كما أن عودة البطولة الوطنية الشاملة تعد بارقة أمل تمثل في مواصلة كفاح الرياضة الوطنية للوصول إلى العالمية بالتوازي مع الأنشطة المختلفة التي تقام على مستوى الولايات. يكفيك مثالا على مستوى العاصمة أنجمينا التي أقيمت بها العديد من البطولات كبطولة دون 17 عام وبطولة العاصمة وكأس البلدية، يضاف إلى ذلك مشاركة البلاد في التصفيات الإفريقية لكرة القدم التي تعد خطوة نحو تضافر الجهود لمشاركة فاعلة في الأيام القادمة. وقد يكون درس الأمس مفيدا لتجاوز نكبات الخروج القاسي في التصفيات الماضية، وإن عذر المنتخب لغياب الملحقات الرياضية في التصفيات الأخيرة حتى الرنك الأخير من المنافسات ما أجل من خروجه قاد الوفاض في التصفيات الماضية، لكن الآن افتتح الملعب الأولمبي وعلى أمل أن يلحق به ملعب إدريس محمد أية سيكون للرياضة شأن آخر حالما وجد النظام التنظيمي اللازم المبكر للمنافسات، وهي خطوة يمكن في الجولة الثالثة من الولاية على مستوى الكرة النسائية. لا ننسى القفزة النوعية التي قطتها الرياضة النسائية بوصولها إلى تحقيق البطولة الاستثنائية التي حققتها بنات حواء بالدار البيضاء، ما سمح لهم بالوصول لأول مرة في التصنيف العالمي للكرة النسائية للفيفا وصولا إلى المركز 156 وفقا للتصنيف العالمي. وكل ما ذكر تعد خطوات حقيقية لأمل الغد الذي سيحتاج مزيد من الجهود للوصول إلى الحلم المنشود. رؤية الآمال المتعلقة بالشباب والرياضة تترجم لأرض الواقع، وهو أمر يمكن بمكاتفة الجهود من الجميع من أجل غد أفضل بمشيئة الله.
1: تسلم صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو أوراق اعتماد 3 سفراء جدد معتمدين لدى البلاد، حيث قدم كل من سفير الاتحاد الأوروبي وسفير النظام السيادي العسكري المالطي وسفير المملكة العربية السعودية أوراق اعتمادهم إلى رئيس الجمهورية بحضور الوزيرة المنتدبة لدى الخارجية أمن الجنيه غرفة اسمهان جروتيدو.
0: شهد قصر توماي صباح الثلاثاء 19 من مايو 2026 مراسم تقديم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لدى جمهورية تشاد، حيث استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو السفراء الجدد كل على حدة إيزانا ببدء مهامهم الرسمية في أجواء عكست متانة علاقات التعاون التي تجمع تشاد بشركائها الدوليين. وبدأت المراسم بتقديم سعادة السيد إمادور سانشيس ريكو أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية سفيرا فوق العادة والمفوض لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى تشاد مع الإقامة في العاصمة أنجمينا. ويعد إمادور سانشيس ريكو من الدبلوماسيين الأوروبيين ذوي الخبرة الواسعة في القضايا الدولية والأفريقية، حيث شغل سابقا منصب سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأرجنتين، كما تولى رئاسة قسم أفريقيا الجنوبية والمحيط الهندي بجهاز الأمر الخارجي الأوروبي في بروكسل، وعمل كذلك مستشارا سياسيا ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ويحمل السفير الجديد شهادة عليا في العلاقات الدولية والقانون الأوروبي. وعبر السفير الأوروبي الجديد عن بالغ شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال، مؤكدا عزمه على العمل من أجل تعزيز الشراكة القائمة بين تشاد والاتحاد الأوروبي وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي. وفي السياق ذاته قدم سعادة السيد جان دوسكو فرسكي سفير النظام السيادي العسكري المالطي أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديفيد نو، حيث شكل هذا اللقاء مناسبة لبحث علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها. جان دوسكو فرسكي تولى مناصب قيادية داخل مؤسسات مصرفية أوروبية كبرى، كما عرف بنشاطه الواسع في المؤسسات الإنسانية والخيرية. وعبر السفير الجديد عن شكره لرئيس الجمهورية على حسن الاستقبال، مشيدا بالعلاقات القائمة بين النظام السيادي العسكري المالطي وتشاد، مؤكدا التزام المنظمة مواصلة دعمها الإنساني والتنموي في البلاد. كما قدم سعادة السيد عطاء الله بن زايد الزايد سفير المملكة العربية السعودية أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديفيد نو سفيرا فوق العادة ومطلقة صلاحية مع الإقامة في أنجمينا، وكان ذلك إيزانا ببدء مهامه الدبلوماسية لدى جمهورية تشاد. ويتمتع السفير عطاء الله بخبرة دبلوماسية تمتد لأكثر من 20 عاما، شغل خلالها عدة مناصب في سفارات وبعثات المملكة العربية السعودية بالخارج، من بينها القاهرة وعمان ولوس أنجلوس، إضافة إلى توليه مهام قائم بالأعمال في جمهورية جزر القمر. ويحمل السفير السعودي درجة الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة القاهرة والماجستير في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية. وعقب خروجه من المقابلة أكد التزامه بالعمل على توطيد للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
3: اليوم ولله الحمد تشرفت باللقاء مع فخامة المشير وتم تسليم أوراق الاعتماد، ونحن على أمل إن شاء الله أن نعمل مع زملائنا في وزارة الخارجية التشادية على بذل المزيد في بناء هذه العلاقات. سوف نعمل سويا على تفعيل الاتفاقيات التي تمت، وهذا دورنا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع.
0: وقد حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير مدير المكتب المدني، إلى جانب المستشار المكلف بالشؤون الأفريقية والدولية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز تشاد لعلاقاتها وشراكاتها مع الدول والمنظمات الدولية بما يخدم التنمية والاستقرار والتعاون المشترك.
1: استقبل رئيس الوزراء سفير اللامي هلينا صباح اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد، الذي أتى مهنئا رئيس الوزراء بمناسبة تكريمه ونيله وسام الدبلوماسية الصينية، تقديرا لجهوده التي بذلها خلال تواجده سفيرا للبلاد لدى الصين. محمد المهدي أحمد عبد الله.
4: يأتي هذا اللقاء في أعقاب تكريم معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا ومنحه وسام الدبلوماسي المتميز في بكين من قبل الحكومة الصينية ممثلة في وزارة خارجيتها يوم أمس الاثنين 18 مايو 2026، عرفانا بجهود السفير ألاماي هلينا في تطوير علاقات التعاون بين البلدين تشاد والصين عندما كان سفيرا لتشاد لدى الصين قبل توليه منصب رئيس الوزراء. هذا وقد بحث معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا خلال لقائه اليوم الثلاثاء في مكتبه السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ جينينغ بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين تشاد والصين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما تطرقا أيضا للشراكات الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين على كافة الأصعدة وبما يخدم المصالح المشتركة. مؤكدا كذلك معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا للدبلوماسي الصيني أن تشاد تولي دوما أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين، ومستعدة للعمل مع الجانب الصيني لتعميق أكثر للتبادل والتعاون المطلوب وتوسيع المشاريع بما يثري التنمية والنمو، مقدما شكره للحكومة الصينية على منحه وسام التكريم، متطلعا معاليه لأن تشهد علاقات الدولتين آفاق أرحب. من جانبه وعقب المقابلة صرح السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ جينينغ مشيدا بمستوى العلاقات المتميزة بين نجمين وبكين، معربا عن تقديره الكبير لتشاد حكومة وشعبا، وقال: تناولنا مع رئيس الوزراء متانة العلاقات الثنائية بين الدولتين والمضي قدما على تعزيز كافة أوجه التعاون، كما جئت لأهني معالي رئيس الوزراء باسم الحكومة الصينية على وسام التكريم الذي منح إياه تحت مسمى ميدالية الدبلوماسي المتميز تقديرا لجهوده على تعزيز التعاون الثنائي بين تشاد والصين عندما كان سفيرا لبلده تشاد لدى الصين، وسام منحته إياه الصين ضمن 8 دبلوماسيين آخرين من دول شتى، مشيرا السفير الصيني أن تشاد دولة واعدة وفرص الاستثمار فيها كبيرة خاصة في ظل الاستقرار الكبير الذي تنعم به، مثنيا في الوقت نفسه على القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، متمنيا أن تشهد قادم الأيام مزيد من التعاون والشراكة الهادفة. جدير بالذكر أن معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا كان قد تقلد منصب سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية تشاد لدى جمهورية الصين الشعبية مطلع 2023 إلى مايو 2024 قبل استدعائه لتولي منصب رئيس الوزراء في 23 من مايو من نفس العام، وإرفانا من الحكومة الصينية بجهود عمله كدبلوماسي منح أرفع وسام وتسلمه نيابة عنه السفير التشادي لدى الصين سعادة أبكر صالح شحيمي.
1: بالهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات جرى حفل التسليم والتسلم بين المدير العام السابق بينزيبي تكري والجديد بكري أبو. حفل التسليم كان تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتنا عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
5: عقب تعيينه رسميا بمرسوم رئاسي رقم 0978 الصادر بتاريخ 18 من مايو لعام 2026، المدير العام الجديد للهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات بكري أبو تسلم مهام عمله رسميا خلفا للبروفيسور بنزيمة تكري. المناسبة سمحت للمدير العام السابق بروفيسور بنزيمة تكري بأن يقدم حصيلة الإنجازات التي حققها خلال فترة تواجده على رئاسة المؤسسة منذ 4 سنوات، والتي منها تنظيم الامتحانات والمسابقات بصورة شفافة ونزيهة بالرغم من الصعوبات والتحديات، طالبا من العمال في الهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات الوقوف مع المدير الجديد لإكمال المشاريع التي هي قيد التنفيذ. أما المدير العام الجديد بكري أبو في خطابه شدد على أهمية الدور التي تلعبه المؤسسة في خدمة المواطنين، شاكرا في الوقت نفسه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على الثقة التي وضعوها في شخصيته، مؤكدا أنه سيكون على حسن ظنهم وتقديم كل الإمكانيات والوسائل الممكنة من أجل نجاح العمل. هذا ومن ثم قام الطرفين بالتوقيع على المحضر إذانا بتسليم المهام، كان ذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاغ يومباتنا إلى جانب المدراء والفنيين والمعنيين بشأن التعليم العالي.
1: هذا وقد قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور يومباتنا سيتاغ بزيارة إلى مدينة بونغور، وذلك خلال توجهه إلى مدينة مايوكيبي الغربية للوقوف على على أوضاع مؤسسات التعليم العالي. عبد العزيز أحمد يعقوب.
6: في إطار مهمة عمل تقوده إلى مدينتي لاي وبالا، توقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاغ يومباتنا بيني بمدينة بونغور، حيث زار مركز التكوين التقني والمهني. وتهدف هذه الزيارة إلى الوقوف على واقع المركز ميدانيا والاطلاع عن قرب على سير العمل فيه. وخلال جولته داخل ورشات اللحام، الخياطة وميكانيك السيارات، استمع الوزير إلى شروحات قدمها رؤساء الورش المختلفة الذين انتهزوا المناسبة لعرض جملة من المطالب والاحتياجات. ومن أبرز الإشكالات المطروحة قدم بعض المعدات والتجهيزات والتي يعود تاريخ استعمالها إلى سنة 1958. وعقب ذلك توجه الوزير والوفد المرافق له إلى المعهد العالي لإعداد المعلمين ببونغور، حيث أقد جلسة نقاش وتبادل مع مسؤولي وأطر القطاع. ولم يكن هذا اليوم يوم راحة بالنسبة لوزير التعليم العالي، إذ يتضمن برنامج زيارته سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية. بونغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أطلق ظهر اليوم وزير الإنتاج والتنويع الزراعي والتصنيف كيدا بالا رسميا أعمال مشروع تحسين العيش المشترك والتنمية المستدامة للقطاعات الزراعية والرعوية بالبلاد. المشروع يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. عثمان يحيى الحاج.
7: في إطار التعاون المستمر بين البلاد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بينيتا في مختلف المجالات، لا سيما مجال تحسين الوضع الزراعي، ومن أجل تفعيل مشروع العيش المشترك والتنمية المستدامة في القطاعات الزراعية والرعوية بالبلاد، هذا هو الهدف الأساسي من إطلاق المشروع. خلال الانطلاقة تناول ناصية الحديث المنسق الفرعي مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتب تشاتا، قال بأن المشروع جاء من أجل دعم وتحسين القطاع الزراعي والرعوي في تشاد بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 2 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل بواحد مليار. بدوره وزير الإنتاج الزراعي والتصنيع كيدا بالا قدم شكرا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه المتواصل للبلاد بغية رفع جميع التحديات التي تعيق عملية الزراعة والرعي بالبلاد، مضيفا بأن مشروع يستهدف كل من حجر لميس وكانيم ولاك، مؤكدا الوزير كيدا بالا أن المشروع سيقلل النزاعات بين الرعاة والمزارعين ويعزز الموارد الطبيعية. هذا ونشره في نهاية المناسبة تم عرض فيلم وثائقي للمناطق الزراعية والرعوية التي يستفيد منها المشروع.
1: وفي مدينة أبش وزير الانتاج والتصنيع الصناعي كيدا بالا قام مؤخرا بزيارة ميدانية للمواقع الزراعية التي تبعد عن المدينة 15 كيلومترا وجنوب شرقها. حسن عثمان علي.
8: تندرج هذه الزيارة ضمن متابعة الأنشطة الزراعية المنفذة داخل هذا المحيط الزراعي، حيث اطلع الوزير على مستوى تقدم الأعمال التي ينجزها المنتجون، كما تبادل النقاش مع أعضاء التعاونيات المختلفة العاملة بالموقع. وخلال اللقاءات عرض المنتجون أبرز انشغالاتهم ومطالبهم المتعلقة بظروف الإنتاج والحصول على المعدات والدعم الفني. ومن جانبه أكد الوزير حرص الحكومة على تقديم الدعم للفاعلين في القطاع الزراعي بما يسهم في تعزيز قدرات الإنتاج وتحسين المردودية الزراعية. وأوضح كيدا بالا أن تطوير الموقع الزراعي تندو يمثل استجابة عملية لتحديات انعدام الأمن الغذائي، كما يشكل وسيلة لتعزيز فرص العمل في الأوساط الريفية. ودعا التعاونيات إلى مواصلة جهودها من أجل جعل هذا المشروع رافدا حقيقيا للتنمية الاقتصادية في ولاية والداي، كما جدد الوزير التزام السلطات بدعم المبادرات الزراعية التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في تشاد. ويدار الموقع الزراعي تندو الممتد على مساحة 94 هكتار من طرف منظمة التقدم غير الحكومية وبرنامج الأغذية العالمي بدعم مالي وفني من الوكالة الألمانية للتعاون والتنمية. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة عيسى قلمي اجتماعا مع مختلف مسؤولي الأمن والدفاع بالمنطقة، وذلك حول الأوضاع الأمنية. موسى أحمد داود.
9: عقد مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمي اجتماعا أمنيا موسعا بحضور القيادات العسكرية والأمنية والإدارية، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن في مختلف مناطق الإقليم. خلال الاجتماع تداخل عدد من المشاركين مؤكدين أهمية تعزيز الأمن وحفظ ممتلكات المواطنين والأمل على حمايتها من أجل

0: هنا على ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز التنسيق المشترك بين القوات الدفاع والأمني حفاظا على أمن المواطنين. مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فراء إبراهيم إساق الماي خلال الاجتماع دعا من الجميع ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية.
1: أنا الشاب مع الشاب دي كانتون الشاب دي كاري والشاب دي فريق والشاب دي بلاش كان ما قموا هم ما ساعدوا للريال الأمني ده الأمن ما تجي لابد له سمعتوا من الناس الشاب دي كانتون من الشاب فريق كل واحد خليه يشارك مع الريال الأمني وكان أي شيء هم الشغل اللي بشوفوه بس ما في بكان يفوت مين بكان ده مرات الريال الأمني ما مر سيرفيس السيكوريتي ما عنده خبر ده كان هم كان ما قموا ساعدونا وما وجونا ده أنهم بس سيكوريتي وير ما يقدر كلام ده نطلب منه كله واتفقات وجدوه الجن اللي يساعدنا ويساعد الرجال الأمن عشان العافية تجي في بلدنا.
0: مشددا على أهمية نشر ثقافة السلام والأمل على معالجة القضايا التي قد تؤدي إلى النزاعات والخلافات، كما ناشد من قوات الدفاع والأمن بذل المزيد من الجهود من أجل حماية المواطنين وتعزيز الأمن والسلام في مختلف مناطق الإقليم. بلتينغ موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
2: المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى إبراهيمي عقد لقاء مع المسؤولين ورجال الأعمال وذلك حول أوضاع أو حول معاناة المنطقة من نقص الوقود في المحطات وتوقف بعضها عن الخدمة. محمد كشو صالح.
3: شهدت محافظة بحر الغزال مؤخرا نقص في الوقود حيث أغلقت محطات الوقود وتوقفت بعض خدمات النقل والمركبات عن العمل ومعالجة هذا الوضع. ووفقا للقرار المشترك رقم 185 بشأن تحديد أسعار البيع المنتجات البترولية استدعى المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال غرفة تجارية المسؤولين الاقتصاديين المحليين ورؤساء الوحدات الإدارية. استجابة لرسالة المندوب العام تعهدت السلطات الإدارية والجهات الاقتصادية بمضاعفة جهودها لضمان تنفيذ المرسوم الذي يحدد أسعار البيع المنتجات البترولية وتعزيز الجهود المناصرة على جميع المستويات من أجل معالجة هذا النقص في الوقود. محمد كوش صالح للإذاعة التشادية.
2: إلى الأراضي المقدسة تتوالى الجهود المتعلقة بالخدمات التي تقدمها هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة، حيث أطلق مركزين صحيين بمقر إقامة حجاج التشاديين بالمنطقة. عبد الشهيد عبد المكرم آدم مراسل الإذاعة والتلفزيون من هناك.
4: بعد 12 ساعة من وصول الفوج الأول والثاني بمكة المكرمة، فتحت العيادة أبوابها لتستقبل المرضى الذين يشتكون من حالات عدة، أكثرها الزكام الذي في الغالب يظهر معه أعراض الملارية. طوابير مصطفى تستقبلها العيادة صباحا ومساء ناتجة عن التغيرات البيئية المتقلبة من بلد لآخر. مسؤول العيادة الطبيب روزي تشوي عيسى يصف لنا الحالة الصحية.
5: من جينا ما شاء الله الكونسولتي البليرين ده 1740 وايت وفوقهم ده اللي جينا ناس التعبانين شيئا ده 11 وكل ودينا في المستشفى السويدي هنا وما شاء الله ما لقينا صعوبات كتير. الناس كلها من زمين المرضانين كلها كان جو الشغل الورينام ده جاي برجو ما جاي بساجل.
4: وتأهبا للحالات الحرجة نسقت اللجنة الصحية مع وزارة الصحة السعودية بنقل كافة الحالات المستعصية إلى المستشفيات السعودية، وتتكفل هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة أورجيب بنفقة العلاجات. جهود اللجنة الصحية لن تقتصر هنا فحسب، بل اتسعت وعمل التنسيق مع جمعية يبصرون بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية لإجراء كشوفات وفحوصات طبية خاصة عن أمراض شبكات العيون وارتفاع الضغط لهما في جناح محازي. يوضح استشاري شبكات العيون الجراح محمد رشاد النقيب عن مسببات بياض العين.
6: الموية البيضة هي الحالة العامة أو مسبباتها إنسان كبر. الموية الزرقاء ارتفاع في ضغط العين، ما في مسببات معينة بس في ارتفاع في ضغط العين.
4: هذا ونشير فإن هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة فوضت 5 لجان ترافق حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، من بينها اللجنة الصحية التي تعتبر عنصرا مهما في خدمة ضيوف الرحمن.
2: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.